تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: توسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: صدق الله العظيم،
2: صدق الله العظيم، صدق الله.
3: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية FM.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية FM.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: تحية طيبة المتابعين الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. تزويج 40 عريسا وعروسة من أبناء دير سعد في عدن. مؤسسة أنهض تدعم مستشفى الرازي في أبين. اتحاد ذوي الإعاقة بعدن يكرم مسؤولين لدعم الممرات الآمنة. المنصورة تواصل حملة النظافة وتوجه بإعادة تأهيل حديقة الحي التجاري. الهلال الأحمر بأبين يدرب 20 متطوعا على الإسعافات الأولية. حملة رقابية في الشيخ عثمان تضبط منشأة وتحيل 3 مخابز للنيابة. ومن العناوين إلى التفاصيل. أقامت السلطة المحلية في العاصمة عدن حفل الزواج الجماعي لـ40 عريسا وعروسا من أبناء مديرية دير سعد ضمن مبادرة تستهدف تزويج 400 شابا وشابة من مختلف مديرية العاصمة. وأكد محافظ عدن عبد الرحمن شيخ أهمية التكافل والتعاون، مشيرا إلى استمرار المبادرة لمساعدة الشباب على تأسيس أسرهم وتخفيف أعباء الزواج. قدمت مؤسسة أنهض للتنمية والتمكين بمحافظة أبين معدات ومستلزمات لمستشفى الرازي العام، شملت أجهزة كمبيوتر وبصمة وطابعة للإشاعة المقطعية ومكيفات، إضافة إلى مستلزمات النظافة والمعقمات. وأوضحت المؤسسة أن المبادرة تأتي ضمن جهودها لدعم القطاع الصحي وتحسين البيئة الطبية ومساندة المستشفى في مواصلة تقديم خدماته للمواطنين. كرم الاتحاد الوطني لجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين في عدن مدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي ومدير شرطة السير العقيد نصر الشاؤوش تقديرا لدعم مشروع الممرات الآمنة لذوي المهام، ويشمل المشروع ممرات إلكترونية ومواقف مخصصة وأعمدة إنارة ووسائل تواصل مرتبطة بغرفة العمليات بهدف تسهيل التنقل وتعزيز السلامة. وصلت السلطة المحلية في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن حملة النظافة في عدد من الشوارع والأحياء السكنية مع متابعة رفع المخلفات وإزالة العوائق. ووجه مدير عام المديرية هاني اليزيدي بإعادة تأهيل حديقة الحي التجاري وتحسين مظهرها، داعيا المواطنين إلى التعاون والحفاظ على النظافة وضمان استمرار نتائج الحملات. دشن فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني في أبين برنامجا تدريبيا يستهدف 20 متطوعا من مديريتي لودر وموديا بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويتضمن البرنامج محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في الإسعافات الأولية وأساليب الإنقاذ السريع بهدف رفع جاهزية المتطوعين وتعزيز قدراتهم على التعامل مع الحالات الطارئة وخدمة مجتمعاتهم. نفذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية الشيخ عثمان حملة تفتيشية استهدفت الأسواق والمنشآت التجارية، أسفرت عن ضبط منشأة تعمل دون سجل تجاري وإحالة 3 مخابز وأفران للنيابة بسبب مخالفات. وشملت الحملة أسواق الخضار والفواكه والأسماك ووكلاء الغاز للتأكد من الالتزام بالتسعير الرسمية والتراخيص والحد من الممارسات الاحتكارية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا إلى 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي أنا نيفين عبد الله.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد، وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
7: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير، وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
12: عدنية اف ام،
11: لون جديد في سماء الإذاعة.

لو عشت طول عمري اقف في جمايلي الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت طول عمري اقف في جمايلي الغالية علي

اسمعنا على 88.9.

0: عليا اف ام
1: صباحك سكر صباحك سكر
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام لون جديد
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
10: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
11: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
12: لا تفوت الفرصة
11: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
12: في عالم التكنولوجيا.
11: العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
12: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
13: مرض الكوليرا خطر يهدد الجميع، ولكن الوقاية منه ممكنة. أحمي نفسك وعائلتك من عدوى الكوليرا باتباع سلوكيات صحية سليمة. يمكننا حماية أنفسنا من مرض الكوليرا بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا وبشكل منتظم. أخي المواطن، إن مشاركتك في تنظيف الأحياء السكنية ورمي القمامة في أماكنها المخصصة يحمي المجتمع بأكمله من عدوى مرض الكوليرا. معا ليمن بلا كوليرا.
14: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
15: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: استراحة الظهيرة مع علياء محمد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 1 حتى 2 ظهرا. عدنية اف ام، لون جديد. جديد.
18: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
19: انتشارك مضمون.
18: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية اف ام، إعلانك في أذن كل مستمع.
19: كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.

0: الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: أعدنية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

صباحكم جميل مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM في حلقة نهاية الأسبوع من هذا الصباح، برنامجكم صباح الورد. صباح جميل عليكم مستمعينا الكرام، صباح مليء بكل شيء جميل بإذن الله.

هذا الصباح الجميل مستمعينا الكرام، أكيد نتمنى للجميع صباح جميل، ونتمنى للجميع راحة واطمئنان في هذا الصباح. صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، ولكل شخص بدأ هذا اليوم بابتسامة، ولكل شخص رغم تعب الأمس إلا أنه ما زال عنده أمل في أنه يكون اليوم أجمل بكثير. صباحكم خير ورضا مستمعينا الأعزاء.

صباح جديد وفرصة جديدة وبداية جديدة بإذن الله. خلوا هذا الصباح أخف على قلوبكم وخلوا هذا الصباح جميل في تفاصيله، وعرفوا أنكم أنتم بتصنعوا تفاصيل يومكم وتفاصيل هذا الصباح.

صباحكم جميل، وتذكروا مستمعينا الكرام أن الأشياء الصغيرة وممكن حتى التفاصيل الصغيرة قادرة على تغيير يوم كامل. ممكن كلمة حلوة، ممكن حتى ابتسامة، ممكن كمان مكالمة لشخص عزيز علينا وغالي علينا، أو حتى دقائق هدوء مع أنفسنا بتعمل فارق كبير في هذا الصباح. فاختاروا أي تفصيل صغير من تفاصيل الحياة قادر أنه يسعدكم، وخلوه عنوان صباحكم لهذا اليوم. طبعاً ما ننساش في هذا الصباح ومن برنامج صباح الورد، صباح الخير لأصحاب المسؤوليات، صباح الخير للموظفين، صباح الخير للطلاب، وصباح الخير أكيد للأمهات ولكل شخص بيبدأ يومه بنشاط وبحيوية. بنتمنى أنه يومكم يكون خفيف وجميل.

صباحكم خير وخلوها مستمعينا الكرام قاعدة في كل صباح إنه لا شيء يستحق أن يسرق هدوء هذا الصباح.

نصيحتنا لكم مستمعينا الكرام بهذا الصباح الجميل إنه إفطارك بيستحق الاهتمام، وما تجعلوش القهوة هي وجبة الإفطار. زي ما تحدثنا نحاول نبدأ يومنا بشرب الماء، ومن ثم وجبة متوازنة تحتوي على مصدر بروتين أو حتى أطعمة غنية بالألياف. هذا من الممكن أن يكون صباحنا جميل، فاحرصوا على هذا الشيء. مستمعينا الكرام كمان في هذا الصباح حاولوا أنه تتعرضوا للشمس زي ما تحدثنا في الصباح الباكر، وكمان الحركة الخفيفة من الممكن أنها تساعد على تنظيم إيقاع النوم واليقظة كذلك.

كذلك مستمعينا الكرام في هذا الصباح، ابدأ صباحك بهدوء ولا تبدأ صباحك في العجلة. خذ نفس عميق واشرب كوب من الماء واترك لنفسك دقائق من الهدوء قبل أن تبدأ مشاويرك وقبل أن تبدأ عملك. فقط تحتاج أن تبدأ يومك بهدوء وبلاش العجلة، إلا اللي متأخرين على دواماتهم فهم دائما بيكونوا مستعجلين. فدائما احنا بنقول انه لازم نضبط وقتنا على الوقت المناسب حتى ما نشعرش بالعجلة، لانه لما بنتأخر على دواماتنا بنشوف نفسنا بنلبس بسرعة بسرعة، بناكل بسرعة بسرعة، بنحس انه الوقت ضاع علشان نلحق الوقت اللي فات. اذا مستمعينا الكرام نتمنى لكم صباح جميل باذن الله وخفيف.

كذلك ما ننساش أكيد متابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم في برنامجكم صباح الورد.

خلونا ننتقل مستمعينا الكرام إلى معرفة أحوال الطقس، مع أنه في خبر أمس قريته في الفيسبوك أنه اليوم هو أول أيام الشتاء، ورسميا تعتبر انتهت أيام الصيف في عدن، ومع استمرار الأيام حتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا، فاستعدوا للبرد والشتاء مستمعينا الكرام. مع أني أنا من أمس حاسة أنه الجو فيه رطوبة عالية، فمش عارفة إذا كان هذا هي نهاية أيام الصيف بجد. إذن مستمعينا الكرام، أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم في المرتفعات الجبلية: الطقس فيها سحو إلى غائم جزئيا ويتحول تدريجيا إلى الغائم، مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مع رياح هابطة شديدة تصحبها حبات البرد، وكذلك متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات.

المناطق الساحلية الطقس غائم جزئيا، حار ورطب مع هطول أمطار متفرقة قد يسحبها الرعد على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية. أما الرياح فيها نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وعلى خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. أما في المناطق الصحراوية فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وحار إلى شديد الحرارة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على صحاري محافظات المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب وكذلك الجوف. أما الرياح فهي شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال. قبل أن نختم مستمعينا الكرام، حالة الطقس يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار. كذلك يحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرقات والمنحدرات الجبلية. أما في المناطق الساحلية فيحذر المركز من الأجواء الحارة وينصح بالإكثار من شرب الماء.

إذن نجدد الصباح مستمعينا الكرام، لكل مستمعينا نجدد صباحاتنا لكل من يستمعون إلينا في هذه الساعة، ونقول لكم صباحكم ورد وصباحكم خير من استديوهات

مستمعينا الكرام، لابد من أنه في هذا الصباح أن إحنا نعمل لفة على عدد من الأخبار الموجودة محليا وكذلك عالميا، وهي من الأخبار التي ممكن نقول إنها أخبار خاصة أو من نوع خاص. فخلونا نبدأ في أول خبر ونروح مع بعض لتركيا، حيث أنه أثار مصور زفاف تركي جدل واسع بعد رفض تصوير حفل زفاف فتاة قاصر، مؤكد أنه اكتشف أن عمر العروس لا يتجاوز 15 عام، فانسحب من الحفل ورفض المشاركة في توثيقه. يعني من الأعمال التي قلة ما ممكن إن إحنا نشوفها في مجتمعنا، ممكن إنه دائما في ثقافة إنه أنا ماليش دخل، إيش ما كان أو إيش ما صار، أنا فقط جاي أنجز عملي وأدي عملي. فمثل هذا الشخص، شخص ممكن إنه يعني بطريقة عمله هذا ممكن إنه عبر عن رفضه لتزويج القاصرات وعبر بطريقته الخاصة. خلونا ننتقل من تركيا ومن زواج القاصرات إلى مواليد التسعينات. يا حرام، مواليد التسعينات قد إيش بيعانوا، وكل شيء في هذه الحياة مرتبط بمواليد التسعينات، أو نقول إنه كل شيء جاء لمواليد التسعينات ووقف. مواليد التسعينات أشارت وأثبتت الدراسات مستمعينا أن مواليد التسعينات للأسف اللي هو إحنا تحت الضغط، ويسجلوا مستويات عالية من القلق ومن الاكتئاب مقارنة بالأجيال السابقة. طيب ليش مواليد التسعينات بيواجهوا مستويات عالية من القلق والاكتئاب أكثر من الأجيال السابقة؟ لأن ضغوطهم متزايدة ومرتبطة بالعمل وبالاستقرار المالي وبالعلاقات وتوقعات المستقبل. هذا الشيء بيخليهم أكثر عرضة للشعور بالقلق والإرهاق النفسي مقارنة ببعض الأجيال السابقة. مش عارفة إذا كان مستمعينا بيتفقوا مثل هذه المعلومة، بس أنا أتفق جدا، أتفق وبقوة بأنه مواليد التسعينات بيعانوا من مستويات عالية من القلق والاكتئاب مقارنة بالأجيال السابقة وبالأجيال اللاحقة كذلك.

لا ننطلق من مواليد التسعينات مستمعينا الأعزاء ونروح لعند الأمهات المنهكات والأمهات التي نقدر نقول إنه أصبحوا بيعانوا من كثر المسؤوليات وتربيات الأطفال، حيث إنه في خبر بيقول إنه أم منهكة تتصل بالشرطة لإنقاذها من الإرهاق بعد أن وصلت إلى أقصى درجات الإنهاك بسبب رعاية أطفالها الأربعة. طبعا الأم هذه اتصلت بخدمة الطوارئ طالبة المساعدة، مش لأنها في خطر بل لأنها كانت بحاجة إلى استراحة قصيرة، وعندما وصل رجال الشرطة أدركوا حجم الإرهاق الذي تعاني، فبدلا من معاقبتها قرروا اللعب مع أطفالها والرسم معهم ومنحوها فرصة للحصول على قيلولة لمدة نصف ساعة فقط. إذن هذا الموضوع أو هذا الموقف أثار نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول الصحة النفسية للوالدين وضغوط تربية الأطفال، واللي بتكون جدا يعني كبيرة المسؤوليات وتتحملها بشكل كبير جدا الأم. فتحية أكيد في هذا الصباح لكل أم تتحمل مسؤوليات وتتحمل الكثير من التحديات في تربية أبنائها.

ختاما مستمعينا الكرام، نختم أخبارنا بالحديث عن دراسة تحذر أن أكواب القهوة الورقية قد تطلق ملايين الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المشروبات الساخنة والأنواع القابلة للتحلل. تعتبر أنها سجلت مستويات أعلى. يعني دائما الدراسات هذه بنشوفها بتحذر، كان من قبل إنه إحنا نشرب الشاي في الأكواب البلاستيكية، لكن كمان الأكواب الورقية أثبتت الدراسات إنها كمان ممكن تكون خطرة ومؤكدة إنها بتطلق ملايين الجسيمات الدقيقة متناهية الصغر في السائل فور تعرضها للحرارة. ورغم إن هذه الأكواب مستمعينا مصنوعة من الورق، إلا أنها تبطن من الداخل بطبقة بلاستيكية رقيقة لمنع التسرب، وتكون هذه الطبقة مصنوعة من البولي إيثلين المشتق من الوقود الأحفوري أو من حمض البولاتيك القابل للتحلل الحيوي. دعا الدكتور أليفيس أوكفومو وهو المشارك في الدراسة الجهات التنظيمية والمصنعين إلى أنهم يوضعوا معايير سلامة جديدة وتقييم انبعاثات النانو بلاستيك للحد من تسرب هذه المواد الكيميائية إلى المشروبات اليومية. ففعلا مستمعينا الكرام، أصبحنا في كل يوم نسحى على دراسات جديدة وأشياء ممكن إنها قد تكون ضارة على أجسامنا أو ضارة. فأعتقد إنه نرجع نشرب كمان الشاي وهذه الأشياء في الأكواب الفخارية، أعتقد إنها ممكن تكون أأمن وكويسة لصحتنا من البلاستيك أو حتى من الأكواب الورقية. مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، اليوم موضوعنا اللي حنتناقش فيه مع بعضنا البعض موضوع مهم جدا، ويمكن كثير من الناس ما بيعيروش هذا الموضوع أي اهتمام وبيعتبروه موضوع عادي وبيمروا من عند هذا الموضوع بمرور الكرام، ولكن الموضوع هذا مهم لحياتنا بشكل عام وهو الويك اند. هل احنا بناخذ راحة أو إجازة نهاية الأسبوع، أو إنه إحنا بنخليه للمشاوير والمهام المؤجلة؟ إذن حنطلع مستمعينا على فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نعود نتناقش مع بعضنا البعض حول هذا الموضوع.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الكوليرا تنتشر في الأماكن المهملة، تخلص من النفايات في أماكنها المخصصة، وشارك في حملات تعقيم المياه وتنظيف الأحياء. المجتمع النظيف مجتمع آمن، فلنعمل معا ليمن خال من الأوبئة، يمن بلا كوليرا.
8: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
9: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة، تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل، تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: مسلسل دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 10 صباحا، ويعاد بعد إعلانات الساعة 10 مساء. عدنية اف ام، لون جديد. 10 صباحا، ويعاد بعد إعلانات الساعة 10 مساء. عدنية اف ام، لون جديد.

عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM. وزي ما تكلمت قبل الفاصل إن إحنا اليوم بحكم إنه نهاية الأسبوع حنخصص الموضوع لهذا الصباح عن الويك إند وعن الإجازة. هل فعلا إحنا الإجازة اللي إحنا بناخدها هل فعلا بتكون إجازة للراحة، أو إنه بتكون مليئة بالمهام والمشاوير المؤجلة خلال الأسبوع؟ هل فعلا إحنا مستمعينا بنهتم بإنه نقضي إجازة نهاية الأسبوع مع العائلة، أو إن إحنا نقوم بأشياء بعيدة عن العمل، أو إنه إحنا كمان العمل بينتقل معنا إلى نهاية هذا الأسبوع؟ كيف أنتم تتعاملوا مع نهاية الأسبوع أو مع الويك إند مستمعينا الكرام؟ وأنتم كربات منزل أو كربات بيوت، يعني هل بتشوفوا انه هذه ايام الاجازة المفروض انه تخصصيها لك لنفسك، او انك ممكن مهام مؤجلة طولة الاسبوع ان كان في البيت، ان كان غسيل او ترتيب البيت وتنظيف البيت تأجلي لنهاية الاسبوع؟ احكوا لنا مستمعينا الكرام كيف انتم بتتعاملوا مع نهاية الاسبوع ومع الاجازة، وليش في بعض الاشخاص ممكن تتراكم عليهم المهام وتتراكم عليهم الأعمال إلى نهاية الأسبوع؟

0: كثير من الأشخاص مستمعينا الكرام ينتظروا نهاية الأسبوع أو أنه يوصل الويك إند علشان يرتاحوا من أعمال ومهام طويلة وكثيرة قاموا فيها طولة الأسبوع. ولكن في أشخاص بدل ما أنهم يرتاحوا يلاقوا أنه هذا نهاية الأسبوع في قائمة طويلة من المهام الكثيرة والمشاوير المؤجلة، فممكن إنهم تخلص الإجازة ويدخلوا أسبوع جديد وهم يقولوا أصلاً أنا ما ارتحتش وأصلاً عدت الإجازة وأنا ما ارتحت. ولكن خلونا نتكلم عن الموضوع من جهة نفسية أو من زاوية نفسية، حيث إنه في أبحاث في علم النفس المهني تشير إلى إنه مفهوم التعافي من العمل هو مش مجرد يعني إنك ما تروحش للعمل وبس، وإنما هو بيعني إنه تحصل أو يحصل الإنسان على فرصة يستعيد من خلالها موارده النفسية والجسدية. فإحنا ممكن في بداية الأسبوع الجاي نقول أو نشوف إنه حالتنا النفسية مش كويسة أو إنه ما زلنا متعبين، ليش؟ لأن إحنا ما خصصناش وقت في نهاية الأسبوع لراحتنا. خلنا نستقبل اتصال من العم رياض، نقول ألو مرحبا.
1: هلا، صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
1: زيك انتي؟
0: الحمد لله. كيف حالك عم رياض؟
1: الله يسلمك وعافيك.
0: الله يسعدك عم رياض. كيف
1: اليوم الويك اند؟
0: ايوه، كيف تتعامل مع الويك اند؟ هل فعلا بتخليه يوم للراحه او انه ممكن تكون للمهام المؤجله طوله الاسبوع؟
1: زمان بنتي كنت نروح نتمشى ونروح تهنيك، كنا نروح المتنفسات، نروح للساحل، هذه الأماكن الحلوة والحدائق، بس الآن ما نقدرش. تعرفي ليش؟ لأن مشغولين بالماء والكهرباء بالدينة وبالكل حاجة يا بنتي.
0: أصبحت المهام كثيرة على المواطن.
1: أصبحت المهام كثيرة، يعني عم نقدر حتى نتنفس.
0: مشكلة. طيب عم رياض، هل أنت من الأشخاص اللي ممكن تخلي نهاية الأسبوع يوم للإصلاحات، لتصليح الأشياء اللي ممكن تكون خربانة في البيت، أو لأنك مثلا تعمل أشياء أو مشاوير أو ممكن تتسوق؟
1: أو أحب أطلع صراحة.
0: حلو، تحب تخرج.
1: لازم أطلع. أيوه أحب أطلع بالإجازات. أحب أطلع تمام، بس هذه الايام صراحه ما اقدرش، لانه عندي في صعوبه مع الحاجات، يعني كل حاجه اصبحت عندنا صعبه جدا.
0: صحيح
1: كل حاجه، والله العظيم يا بنتي.
0: الله يسعدك ان شاء الله، ونتمنى لك نهايه اسبوع واجازه سعيده ان شاء الله عم رياض.
1: الله يسلمك.
0: الله يسعدك.
1: سلم عليها.
0: الله يسلمها.
1: وسلامي للاخ محمد فضل صراحه، الله يعطيك العافيه منك.
0: اكيد بيسمعك. شكرا لك عم رياض، وشكرا لاتصالك. إذا مستمعينا الكرام، العم رياض بيشوف إنه إحنا وضعنا مختلف نوعا ما نتيجة للكثير من الالتزامات التي أصبحت هي عبء علينا، زي ما تحدث، يعني أصبح المواطن في ملاحقة في طولة يوم الأسبوع وفي الإجازة، فعلا في إيصال الكهرباء والوصول إلى الكهرباء، في الوصول إلى الماء والبحث إلى الماء. صحيح في بعض الأحيان الكثير من المناطق ممكن إنه لا يصلها الماء إلا في يوم الإجازة، فمعنى إنه الماء وصل معنى إنه في ترتيب، في تصبين، في غسيل، في أعمال كثيرة كانت مؤجلة بسبب عدم وصول الماء. فممكن بعض الأشياء اللي تكون خارجة عن إرادتنا تلغي علينا هذه الإجازة وهذه الراحة التي نحتاجها مستمعينا لاستعادة مواردنا النفسية والجسدية. وليش احنا بنهتم بهذا الموضوع مستمعينا الاعزاء وممكن ان احنا نعيره اهتمام؟ لانه فعلا اثبتت دراسات نفسية بانه تجارب نهاية الاسبوع بتأثر في حالة الاشخاص عند العودة الى العمل، حيث انها بتفصلهم قليل عن العمل وبتخليهم يسترخوا ويعملوا انشطة قد تكون مختلفة. نستقبل اتصال، نقول صباح الخير.
2: صباح الخير، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، صباح الورد يا أحمد، كيف حالك؟
2: الله يسلمك، ما أتكلم من يافع.
0: أهلا وسهلا فيك يا أحمد. أحمد، تكلمنا عن إجازة نهاية الأسبوع في يافع، وين تقضيها؟
2: يعني على البث وصل عندنا قوي جدا ما شاء الله تبارك الله.
0: مش سامعة.
2: البث وصل عندنا تمام ذي الأيام.
0: ها جميل، حلو، بشارة حلوة. الله يسعدك أحمد. هل بتحرص أنك تأخذ قسط راحة، بتأخذ راحة في إجازتك، أو أنك تظل الخميس والجمعة والسبت في أعمال؟
2: والله الموضوع تمام إن شاء الله، يعني ونجا أسوال الموضوع عندي أسباب تعملي تمام.
0: احنا بنتكلم عن اجازة الاسبوع، ايش بتفعل يوم الجمعة، يوم الخميس، يوم السبت؟
2: اجازة الاسبوع ضروري تكون مع الاسرة، مع الاولاد، مع
0: كويس انك تختار انك تقضي وقتك مع الاسرة مع الاولاد، لانه شيء جميل.
2: يا ريح الاسرة عريض اجازة الاسبوع تمام يكون.
0: الله يسعدك، شكرا لاتصالك يا أحمد، شكرا لك. وفعلا يعني في كثير من الأشخاص مستمعينا الكرام بيفضلوا أنه يكون إجازة الأسبوع إجازة بعيدة عن أي مهام، عن أي أشياء أخرى، بيقضوها مع الأهل، مع الأبناء، بيفصلوا فيها عن الأعمال. ليش؟ لأنه طولة الأسبوع هم بيظلوا بعيدين عنهم، فهم بيختاروا في نهاية هذا الأسبوع أنهم يبقوا مع الأسرة، وهذا كمان بيعتبر نوع من الفصل، انهم بيفصلوا عن العمل وبيحاولوا انهم يقضوا وقت مع اهاليهم ومع عائلتهم. خلونا نستقبل اتصال ونقول الو. مرحبا وصباح الورد.
3: الو،
0: يا صباح الخير.
3: صباح الخير يا حي وسهلا، يا صباح النور، يا صباح الورد.
0: اهلا وسهلا، كيف حالك ام حمزه؟
3: اهلا يا حبيبي عليا، صباح الخير عليك.
0: صباح النور. ام حمزه، انا بسالك سؤال، هل انت بتتركي ايام الاجازه او الويك اند للراحه، او انه بتقومي بمهام منزليه اضافيه؟
3: لا لا، المهام خلاص قد كبرنا، ولا عاد في عنا أي مهام كذا إشراف نصبح. يعني الخميس ما فرطوش، يعني يوم الممتع والمميز والحلو يوم الخميس، أنتظره فارغ الصبر، أجهز يوم الربوع في الليل، أبدأ أجهز أمور الخميس. من لبس خلاص، إيش بلبس وكيف بكوي وبخر وبسشور شعري وبشعر. الخميس ذا أني قلنا عندي مهما كنت حتى متعكنين دم، لا ما ادخلش في المود هذا، اخلي نفسي تمام وحلو، مودي حلو، ما بايقش نفسي مهما كانت.
0: طيب ام حمزه، في ناس حتى في الاجازه تلاقيهم يا ما يقول لك انا مشغول، انا معي عمل، انا ما يفصلش. هذا الشيء بياثر عليهم، بياثر عليهم في حياتهم.
3: لما كانوا عيالي صغار من زمان، كانت الخميس ده نخرج نروح حدايق ونروح مولات، الان خلاص كبروا ما عاد يحتاجونيش كثير. الان لنفسي انا الخميس زي ما انت عارفه ان احنا نتجمع ونلتقي، الآن مثلاً نجهز كل واحدة إيش بل يطبخ، كيف نخرج، متى نروع، متى الخميس عندي لقاء، نتعرف، نقدر نرمي هموم الأسبوع كله.
0: على فكرة يا أم حمزة، في كمان بعض الأمهات أو بعض الأسر تلاقيهم مثلا يوم الخميس هذا ما يعني يوم الخميس أو حتى الجمعة حتى الأم ما بتطبخش، بيضطروا إنهم يعني على حسب الوضع المادي للأسرة إنهم يا أما يخرجوا يأكلوا برا يا أما يأخذوا أكل من المطعم كإجازة، كأنه تأخذ قسط من الراحة من أسبوع كامل كان فيه أعمال وكان فيه طبخ وكان فيه الكثير من الأشغال.
3: أيوة أيوة مجهود. هذا أيوة. مثال لما كانوا بالإجازة، الآن لما دخلوا المدارس والكليات لا أطبخ بجهز بأكل، يمكن الجمعة كذا ننام نرتاح نوصي طبخ أكلها من برا مش دائما يعني
0: يعني كنوع من الراحة. أيوة.
3: لأنه يوم الجمعة يوم الراحة لهم برضو، هم مساكين يقوموا من الصبح
0: صحيح.
3: يروحوا المدارس الكليات
0: صحيح.
3: وأني بعد البيت وبعدهم وكذا، الجمعة ما كده بش عليك خليهم يناموا يعني للراحة.
0: كويس كويس
3: أيوة.
0: انه نعطي قصد الراحة صحيح.
3: لكن ايوه بعد المغرب اذا معانا مشاوير اذا البنت شي تخرج اذا واذا قد نحن نخرج، اما الخميس يعني ما عاد يعني ما حد يحجزني خلاص قد اني عارفه مهاماتي وعارفه
0: الله يسعدك الله يسعدك ام حمزه الله يسعدك يا رب تحياتنا لك.
3: خميسك حلو ان شاء الله
0: ان شاء الله باذن الله
3: مباركه مقدمه،
0: بناخذ احنا الطاقه الايجابيه منك يا ام حمزه.
3: ايوه ضروري خلاص الخميس ذا
0: خلاص احنا نخلي يوم الخميس يعني خاص وفي له نكهه خاصه مختلفه،
3: في بو نكهه في بو نوايا، حتى سبحان الله النفسية النفس تتغير،
0: الله يسعدك
3: الاغاني تتغير كل النفسية تتغير. هذا نتكلم عن نفسي يعني.
0: الله يسعدك يا ام حمزه، شكرا لاتصالك.

0: هنا السؤال المطروح مستمعينا الكرام، هل فعلا احنا نعيش نهاية الأسبوع زي أم حمزة، أو احنا بس بنخليه فقط تصفية لحسابات الأسبوع الماضي؟ فهنا هو السؤال المطروح للجميع. يعني في الكثير من الأشخاص فعلا بيستمتعوا بهذا نهاية الأسبوع، وفي ناس بيتعبوا أنفسهم وبيهلكوا أنفسهم طولة الأسبوع وكمان في أيام الإجازة. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو صباح الخير.
1: ألو
0: يا صباح الورد، كيف حالك أستاذ محمد فاضل؟
1: صباح الورد صباح الفل.
0: كيف حالك؟ صباح النور.
1: هلا
0: معك. اسمعك استاذ محمد فضل. اسمعك.
1: اول تحية.
0: انقطع الاتصال، يا ريت ترجع تعيد الاتصال فينا استاذ محمد فضل. نعود استقبال اتصال. الو مرحبا. صباح الخير.
1: الو
0: صباح النور.
2: صباح النور.
1: صباح الخير.
0: كيف الحال؟
2: كيف الحال؟
1: يا ميت اهلين وسهلين.
0: يا مرحبتين.
1: وكمان يا مرحبتين.
0: احنا نشتي في نهاية الاسبوع، نشتي مصاري.
2: مصاري.
0: ادعي لنا. زود
1: المصاري.
0: زود من هذه الدعاوي. زود كثير.
1: كثار. بدنا ياكلنا عن شيء.
0: الله يسعدك. كيف حالك؟
1: والطاقة من المشتركين والمستمعين حبايبنا.
0: الله يسعدك.
1: والزلمة عاد احمد.
0: صديقنا احمد كلمني، هل انت بتستغل الويك اند نهايه الاسبوع للراحه، او انه مثلا بتجمع المهام طولة الاسبوع وتاجلها للاجازه علشان تقوم فيها؟
1: لا لا، ما في حاجه اسمها اجازه. ما في حاجه اسمها اجازه.
0: ما فيش حاجه اسمها اجازه
1: ابدا.
0: يعني طولة الاسبوع شغل.
1: ما في شغل. منو قال لك؟
0: يعني شغل مش عمل، ممكن حتى اعمال في المنزل.
1: لا لا لا، حتى أعمال ما فيش. نحن نكمل العمل دوم الربوع على الخميس بالكثير. تمام. منشان نصفي حسابات الأسبوع اللي فات ومستقبل الأسبوع الجديد لازم نستمتع.
0: صحيح
2: صحيح.
1: هذا الاستمتاع ما يعتبرش إجازة. هذا اسمه استمتاع من ضمن الأسبوع الأولي حق العمل،
0: ولكن بشكل إيجابي.
2: إيجابي
1: أكيد. أكيد. وحتى لو ما فيش خارجة، أقل شيء داخل البيت.
0: صحيح
2: صحيح.
1: لما حلوة هكذا
0: تعمل جو لطيف.
1: أيوة جو لطيف طبعا، ويكون فيه دردشات وضحك مزاح. صح. حتى سمبوسة وباقي وقليل بسباس شاهم لبن على كيفكم. ما يحتاج.
0: حلو، يعني نكسر الروتين الممل في طولة الأسبوع بشيء لطيف، وممكن تكون تفصيل صغير.
1: أيوة بالضبط، ولو حاجة حتى بسيطة.
0: صحيح.
1: أمشي حتى دردش على شاهم لبن. طبعاً شاهم لبن بس نجتمع كذا لما ندردش حق ساعتين، حق ساعة، ساعة ونص، نغير جو. ضروري ضروري نصفي حسابات الأسبوع اللي فات ونقدر وطفشه نستلم الأسبوع الجديد ونحن متفائلين ونحن مبسوطين مرتاحين.
0: أكيد.
1: مش فوق وفوق ونكد نكد
0: ونكد.
1: الجسم يعني يحتاج تغيير جو، وتلتقي بأسرتك وتدردش معاهم ضروري ذا التغيير إذا ما فيش خرجات. أما الخرجات هذا نفس الموضوع ثاني.
0: طيب في بعضهم يخلوه طولة الأسبوع نوم.
1: لا لا النوم أحسن. عطيهم كلثوم. إيش قالت؟
0: إيش قالت؟
1: عندك أطال النوم عمران.
0: لا بجد، يعني الجمعة والسبت يكون نوم، بيقول لك أنا أعوض حق الأسبوع.
1: لا لا لا، شوفي شوفي، ما فيش حاجة اسمها نوم. لا أطال النوم، يعني لو جينا حسبنا نحن كم عمر الإنسان، لو قلنا مثلا 60 70، كم بنحسب نومه؟ بيطلع 40 سنة نومه كله قضاها بنوم. مش معقول.
0: صحيح.
1: لازم الإنسان في ذاك اليوم اللي حصل فرصة فيه يستمتع. لازم يستمتع، يفرق شحنات سالبة ويستلم شحنات موجبة. لازم.
0: أكيد.
1: مهما كان الظروف، الظروف كلها المحيطة تعبانة جدا وتقلق باقيتي. ما في.
0: صحيح. الله يسعدك أستاذ أحمد. شكرا لاتصالك.
1: والمشاركة معكم برضو ما يحتاج.
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
1: نوع من الترفيه.
0: الله يسعدك.
1: ونوع من التغيير.
0: معي
1: بسألك سؤال.
0: كيف؟
1: ألو.
0: أيوة معك.
2: أيوة معك.
1: بسألك سؤال. البرامج الجديدة الآن، هذه الدور البرامج الجديدة متى تبدأ؟
0: انت حضرت معانا احنا عملنا حلقة خاصة.
1: لا لا مهلانيش كنت
0: ما كنتش موجود. اوكي احنا معانا البرنامج الصباحي موعده زي ما هو من الساعة 9 الى الساعة 10. معانا برنامج استراحة الظهيرة من الساعة 1 الى الساعة 2.
1: تمام.
0: معانا برنامج بيزنس اللي هو لنيفين حيكون الساعة 4 العصر, وإي تي بالعدني الساعة 4 العصر.
1: دردشات حق عدنان المساء.
0: عدنان دردشة مع عدنان في المساء إن شاء الله. بس عدنان حاليا عدنان هو معاه ظروف كذا خاصة يخلصها وإن شاء الله يكون معانا.
1: اليوم بيجي
0: عدنان مش عارفة إذا اليوم بيكون موجود لأنه عنده ظروف خاصة. إن شاء الله يخلصها ويكون معنا بإذن الله. إن شاء الله
1: نجيب السلامة والله جوجو كمان.
0: لا تسمعك زوجته.
1: خلينا نهنب له اليوم.
0: شكرا لاتصالك صديقنا أحمد. في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام زي ما قال صديقنا أحمد إنه الراحة مش ضروري يكون نوم طول اليوم أو حتى طول الإجازة. ممكن تكون حاجات بسيطة, ممكن إنه نمشي, ممكن إنه نلتقي بصديق قديم, ممكن تكون في جلسة عائلية, ممكن تكون في مشاهدة فيلم, في عمل شاي, في عمل ممكن كيكة الأم تعمل كيكة وجلست فيها مع العائلة, ممكن حتى الخروج إلى البحر. فممكن هذه تكون بعض الأشياء اللي ممكن نقوم فيها. خلينا نستقبل اتصال, آخر اتصال معنا, نقول المرحبا. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: اهلا استاذ محمد, تفضل.
2: روحاني رجعنا لكم غطاء الخط.
0: تفضل نسمعك.
2: معلش قال من اللي يا حمد بابا كلامه حل. انا اقول من اللي يغلط كويس وكلامي.
0: تفضل استاذ محمد, تفضل. ايش نصيحتك للناس؟
2: يقولون محمد لكن اقول لك الخميس الجمعة. الو.
0: ايوه نسمعك استاذ محمد, تفضل.
2: يا ضروري يكون في تخطيط يعني الأسبوع غدا كله عمل وخاصة اللي يشتغلوا, لكن الخميس في كان أول فرق بين الماضي والحاضر. صراحة زي ما قلت أنتون حتى الغلق لان تسعينيات قلتي
0: وشعر
2: إيش والماج والسابق حتى على التغير كانت في الماضي تختلف عن الحاضر.
0: أكيد
2: كان الخميس في الماضي ليش جميل؟ لأنه كان الغد والخميس يوم الخميس طاقت جمعة. تبلغ الناس يجهزوا أنفسهم الخميس جمعة هذا أو الخميس يروحوا يتجمعوا عند كبير العائلة كان في بيت واحد أو بيت بعيد كذا إلى الليل وكل واحد يروح بيته. تلاقي جميل يوم واحد مع يغيروا ويتجمعوا الرجال والنساء يتجمعوا في مكان ثاني ترزشة وضحك وأغاني فيصل ذا مرشدي وذا وذا عطروش وذا وذا مش عارف إيش حتى في البيوت. وبعدين الجمعة يروحوا الخميس الليل الجمعة يفتحوا بالبيت حقهم تصفيق أمورهم دخل الأسبوع تهيئة أمورهم الأسبوع القادم ملابس وغيرها. فاكل اذا راح شويه اللي يسوي الطلاب وغيره. فكان صراحه كان مرتب الامور الان اصبح مع ان كل يوم النقيل هذا والغاز لان دور الاب رضاها انكم كل يوم مشغول.

0: معه، لأن اللغة العائلة. وأيضا كبير لما يكون واحد مع أولاد وعائلة كذا، فتعودوا إنه يجتمع ومخلين في بيت واحد معين، فكبير العائلة فيجتمعوا التقوا تبادلوا أخبار تسأل هدايا ترشة أغاني أي حاجة جميلة في يوم الخميس تكون أشبه بعيد. حتى أشياء المراقب كان يشتغلوا الساعة 12 وعوا يجيوا أنفسهم، لا لا في الأغلق قدروا قد كل يوم يشتغلوا لما يغطروا وحده وقدروا يجي يغير له إن عجل رجل عجم ونساء عجم. هو كان تي تشرح على الخميس له حاجة نكهة نكهة خاصة والجماعة حتى نحس الجانب التنمي والجانب الثقافي في منتديات في حاجات.
1: نتمنى أن تعود.
0: عليها لا لا.
1: أيوة إحنا معاك أستاذ محمد.
0: أقولك كان في أمور جميلة ممكن تعطي عليها. أنت كان عدم كل منتديات اللي ما يشوفها مثلا شغلة ولا حاجة يروح منتدى كل فنان واللي معاه عزرة كبيرة يحققوا عنه كبير.
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إلى
0: الخميس الجمعة خذنا خذنا كل يوم على بعضها السبت عطلة يخزن يصبح لحد ما يلقي الشغل ولا لا غد.
1: صحيح. أنا بشكرك.
0: أنا شكرا لبرامجكم جميلة وتحية
1: لأدنى
0: إن شاء الله يجيكم برامجكم جميلة
1: إن شاء الله.
0: شكرا.
1: شكرا لك. إذا مستمعينا الكرام، يمكن نهاية الأسبوع ما تكونش عدد في المشاوير، ولكن لازم يكون في معانا وقت نرتاح فيه. إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، لاقونا إن شاء الله بداية الأسبوع القادم.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكريمة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية:

0: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
3: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها.
4: افتكروا إن الدنيا عمرها ما هترجع زي الأول، والحال مش هيرجع لحاله لحد ما تفهموا اللي انتوا محتاجين.
3: ايه ده؟ انت ليه انا؟
2: ثانية واحدة بس، انا حلويت قوي.
3: الست المجنونة اللي قابلناها اكيد، ده معنى الكلام اللي كانت بتقوله.
5: ما تنشفي كده، في ايه؟
3: انشف ها؟ او حاجة عادية جدا ها؟ نمت بنت صحيت ولد، ده انا قفوش قوي صحيح.
5: وانا صحيت لقيتني ايه يعني؟
3: محمد، رايح الكوفير يا محمد؟
5: بصي بصراحة انا طول عمري كنت عايز اعمل ماسك الخيار ده.
1: الحلقة الثالثة.
3: ايه القرف اللي انت لابسه ده؟
6: جود مورنينج سارة، هابي ويكند.
3: ما تظبط يا ابني، اظبط يلا على الصبح كده، قوم اعمل لنا فطار، كمل الدور للاخر.
5: فطار ايه؟ انا راجل قوي
3: دلوقتي. بقيت راجل؟ ده انت عملت حواجبك امبارح يا محمد.
5: لا اوعي طقم فيكتوريا سيكريت ده يغير نظرتك ليه يا محمد، انا كنت بجربه بس، بجربه في النوم يعني.
3: سيكريت يا فلاح؟ والله فلاح، اكيد مش عارف قيمه اللي انت لابسه وملبسني انا بجامه العتبه دي.
5: ايش فاهمك انت؟ ده شيك طقم عند الشاذلي، والاوفر سايز كله متاح لو ليك في اللبس. تعالى
3: يخرب بيت تقل دمك، بوظت السنس اوف هيومر بتاعي. ما تهزرش قدام حد عشان سمعتي. ها
5: سوري خلاص مش هكمل كلام. اتس مي تايم، رايح الكوافير، وانت بقى عدي على عم صلاح يغسلك الجنبين.
3: مي تايم يا ربي على البرود، ابعت لي اللوكيشن بتاع عم صلاح. طيب
5: لوكيشن؟ اسالي اي حد في الشارع هيقول لك مكان، ده فنان السوالف الاول في المنطقه. طب يلا انا هاخد عربيتي وانزل.
3: لا يا حبيبي انا اللي هاخد العربيه، انت بقى خليك حط الميك اب الاول وبعدين انزل. شوف لك اي اب بتوصل الامارات اللي زيها.
5: امارات
3: يا ربي يا ربي، ده تسع مكان احاول اركن فيه والناس ما بتستناش، متخلفين. ايه يعني لما اخد وقت؟
7: يلا يا عم ما كانتش ركنه دي، انزل اركنها لك.
3: طيب ممكن ثانيه واحده بقى عشان بتوتر؟ بطل كلام معايا. جرى ايه والشارع بتاعك يعني؟
7: بتركن في خمس ساعات، عايزنا سقف لك يعني؟ دي ولا سواقة الستات.
3: ستات؟ ومالهم الستات؟ هو كل واحد بيسوق بقاله يومين يحكم على الستات؟ ده انا بسوق احسن منك، بني ادم عنصري ومش محترم ومش متربي.
7: مالك يا عم وانا بكلمك انت؟ انا بتكلم عن الستات. وحد وكلك المحامي بتاعهم؟
3: طيب بليز امشي من قدامي عشان ما اقلش منك.
7: وانت منهم؟ طب والله يا ربي.
8: ايه ده؟ انا ضربته ازاي؟ ده هجمه، شكل الواد محمد هيطلع جامد بجد، وانا اللي مستدفيه.
3: حياه الرجاله طلعت سهله اهي، اي حد يضايقني هضربه على طول. والله فكره، اما اروح اضرب ايمن اللطخ ده.
9: يا عم صلاح، مش كل مره تعورني خف في ايدك بقى.
8: الله يخرب بيتك يا زفت، ما اكيد بتحلق عند حلاق بهيم زيك.
3: لو سمحت عايز اعمل هير كات وبراشنج قدامي كتير.
10: ايه يا استاذ محمد مالك، انت بتتكلم في الايربودز دي تاني؟ شعر ولا دقن يا حبيبي؟
3: اللي حضرتك تشوفه، انا بس عاوز اعرف البرودكتس اللي بتستخدمها الاول.
10: برودكتس؟ انا حد الله ما بيني وما بين الحاجات الامريكاني دي، انا كل شغلي مصري وانت عارف.
3: شعر ودقن خلصني، بس عقم الحاجه بليز. ها
10: انت فرحك النهارده مخبي عليا يا استاذ محمد، في ايه بس مالك؟
8: فرح ايه؟ هو في كلب هتعبره اتفقته دي؟
3: ممكن تظبط لي دقني الشعساء دي، خليها لايك يعني حاجه كام مهندمه، وعايز اعمل قصه ترندي.
10: ترندي ازاي يعني يا استاذ محمد؟
3: حاجه كده ترندي، حاجه بيعملها ملاكم، لعيب كوره، حاجه كده.
10: اعمل لك قصه شادي محمد؟
3: لا بيسك شويه.
10: لا والله كان لعيب كويس
3: يا عم، انا مالي بلعبه وانا بدربه. بص اعمل لي القصه دي.
10: ماشي سهله دي.
3: ايوه بتاعت مارون فايف، يخرب بيت جمال امه فظيع.
10: يا استاذ محمد مالك في ايه؟
3: لا يا اسطى، انا بس بقول انه شاب سالك وعلى الاصل كده، وبيجي وشه جراوندد كده. ما تعملي شعري ودقني وخليني اروح والنبي.

0: اهم حاجه انك تبصي يا فندم. هاف ا جود داي. استاذه ساره ازيك؟ هاني مستني حضرتك.
1: هاني؟ هاني مين ان شاء الله؟
2: حضرتك هاني؟
3: لا يا فندم، انا هوبي. هاني هناك اهو.
1: هو انتوا كلكم بالاتش ولا ايه؟
2: سرسوره منوره الدنيا.
1: سرسوره؟ سرسوره ده انا هطلع عينك لما اروح.
2: ها يلا بقى نبدا نغسل شعرنا. محضر لك حته مفاجاه.
4: جايب لي خيار.
5: دبل شيف
6: دبل شيف.
4: انت بتعمل ايه حيوان؟
2: ايه سرسورة في ايه؟ ده الهيد مزاج اللي انت بتحبيه، مالك في ايه؟
4: لا خلاص ما بقتش احبه، اغسل عدل وخلصت انجز.
2: طب مش عايزه تجربي ماسك الكافيار اللي عجبك المرة اللي فاتت؟
1: كافيار يا بنت سامي؟ وانا اقول فلوسك كلها بتروح على فين؟ ده انا ما اكلتوش، بتحطيه في راسك؟
4: لا يا شيء انجز عشان كل ايديا.
2: ماشي ماشي خلاص خلاص، انت بجد سوبر تنس قوي النهارده. ها هتعملي ويفي ولا ليس؟
4: ماشي هات لي ويف امشي ريق عقبال ما نح.
2: ويفر ايه؟ ويفر ايه سرسوره؟ انا بقول لك ويفي ويفي
4: ويفي. ماشي ماشي ماشي ويفي.
2: طب قولي لي، مش حابه تعملي رنساج للون الاول؟
4: يا سيدي مش عايزه زفت مساج، هو اي لمسه وخلاص.
5: دبل شيف
6: دبل شيف.
2: ها كده خلاص، ايه رايك بقى يا سرسوره؟ قولي لي. ها
4: تحفه يا هنون، بس عايزه اعمل ماسك واحلق ده.
2: ساره قصدك فيشل ومستاج يعني؟
4: هو ده ورد السوشي ده ولا ايه؟
2: خلاص خلاص يا ساره انا هتصرف. وفاء يا وفاء.
4: هو هيفضل يخبط فيا كده كتير؟ انا حاسه اني عايزه احرق كوعي بعد الحلاقه دي.
7: نعيما يا عمهم.
1: دوريان.
7: ها عيب كده،
1: ادقني بقى سموز يا عم صلاح.
7: اعمل ايه يعني؟
1: تايدي.
7: ايوه ادقني، عايزها ازاي يعني؟
1: ظبطها لي ظبطها لي يا عم صلاح، يعني هترسم لي عليها علامه باتمان يعني؟ ظبطها ظبطها وخلاص. يا نهار احمر.
7: ماشي يا عم الناس.
1: انت بتعمل ايه يا صلاح؟
7: بظبط لك دقنك.
1: لا ما تقربش كده، انا ما احبش حد يقرب مني كده.
7: ما على وشك يا استاذ محمد، احلقها ازاي من بعيد؟
1: ايوه بتحلقها من بعيد، مش لازم تبوسني يعني يا عم صلاح. هو اي كونتاكت وخلاص؟ بعيد شويه بعيد بعيد.
7: ماشي يا سيدي.
1: يا عمي في ايه؟ انا جوه بقك. انت اكلت ايه امبارح؟ مساحه. طب شويه مساحه بس يا عم صلاح بعد اذنك.
7: محمد بيه ما تقفل عينك. طيب
1: اقفل عيني؟ هو انت عايزني رومانسيه يعني كمان؟
7: طب اهدى بس يا محمد بيه، خلينا نخلص، انا هريحك.
5: دبل شيف
6: دبل شيف.
1: حسابك كام يا عم صلاح؟
7: ماشي 100 من غير دقن.
1: 100 ايه؟
7: 100 جنيه يا عم، يعني هيكون 100 يورو يعني.
1: 100 جنيه؟ لا تصدق بقى بوسني عادي، ايه الهبل ده؟ انا حاجه احلق كل يوم؟ لا مرتين في اليوم كمان.
7: لا حول ولا قوه الا بالله.
5: دبل شيف
6: دبل شيف.
8: هنعمل هارد جيل ولا نيل بولش عادي النهارده؟
4: اللي تشوفيه يا حبيبه قلب اختك، انا عايزه اخرج عروسه كده.
8: طب حابين نحط لون ايه؟ في بيبي بلو، بيبي يلو، كل الالوان الهاديه اللي بتحبيها يعني.
4: تصدقي انا عايزه اعمل بيبي الاول، مزنوقه من الصبح.
8: الشمال في يمين حضرتك؟
1: انا هعمل ايه دلوقتي انا؟ ما انا لو وقفت هبهدل الدنيا وهفضح حصار، واحتمال اتصنف كنوع تالت. طب هو يوم ملزق من اوله.
4: خلاص هقعد وخلاص، يا رب اعرف. انت ايه اللي خلاكي تعملي فيا حلقه العيال السيس دي؟ الله يخرب بيتك، قضيتي على مستقبلي في الستاند اب كوميدي، منك لله يا شيخ.
1: ايش فاهمك انت؟ ايش فاهمك يا حمار؟ دي اجدد حلقه موجوده دلوقتي بتاعت مورستيانو رونالدو.
4: مورستيانو؟ باظت والله، ده مورستان فعلا اللي سايب واحده زيك تتحكم في شكلي.
1: اتنيل اتنيل ده عم صلاح انبهر بيها لما وريتها له، وسايباه وهو مقتنع على فكره انه هيدخل العالميه بالحلقه دي. بقول لك ايه؟ ما تنساش النبي تعمل لي منشن في الاستوري بتاعتك اللي ما بيشوفهاش غير انا وحسام صاحبك.
4: طب والكراش هعمل فيها ايه بمنظر سمير سبوت اللي انا فيه ده؟
1: هي ما تعرفش شكلك اساسا، انت هتمثل، انا اللي هظبطك.
4: او رحمه امك يا شيخه لا تظبطيني شويه، اعملي حاجه عدله في حياتك بقى.
9: فضلي نفسك النهارده عشان هخطفك شويه.
4: نعم تخطف مين؟ ده انا اخطف بلدك.
9: ايه يا ساره بهزر معاكي، قصدي ننزل نشتغل شويه، مالك اجريسيف كده ليه؟
4: شغل ايه يا ايمن؟ شغل ايه؟ ها احنا في ويكند.
9: معلش الاجتهاد ده طبع فيا، اعمل ايه بقى؟ ولا اكلم استاذ احمد اقول له انك مش عايزه تشتغلي على بروجكت الكلاينت سوا؟
4: خلاص يا ايمن هقابلك سبت. ماشي هو اللي جابه لنفسه لما نشوف ايه اخر التمساح الكناريا ده.
1: مش هيبطل حركاته القرف دي وعامل نفسه هيموت على الشغل قدام استاذ احمد.
4: شغل مين يا أمورة؟ ده بيشتغلك انت بس سهل. سيبي لاخوك الطلعة دي. في حاجة معينة يا أيمن؟
10: المكان أبهرك صح؟
4: هو أبهرني بس ده تاخد فيه الإكس بتاعتك بقى تتفسحوا فيه شوية. ده مش مكان شغل.
10: ما كانوش كلمتين حكيتهم لك قبل كده مدام سماح الإكس دي بقت أخت فاضلة دلوقتي، ولا أنت الموضوع مضايقك قوي كده؟
4: مضايقني؟ ماشي. طب ندخل في الشغل بقى يا حبيبي. مين الكلاينت اللي مستعجل قوي كده؟
10: أقولك إيه ولا إيه على الكلاينت ده يا سارة؟ ده ما بينيمنيش من التفكير فيك.
4: إيه؟
10: قصدي في البروجكت. إهدي.
4: هديت. وحابب يركز على إيه بقى الكلاينت ده؟
10: هو مركز بس نفسه الناس تاخد بالها منه.
4: والبادجت؟
10: من جنيه لألف وسداد وشاري. شاري قوي.
11: حبيب قلب ماما.
4: مش معقولة بجد اللي بيحصل ده كل مرة.
10: في إيه؟
12: يعني هي البنات الحلوة اللي زي مش من حقها يعني تخرج وتتبسط؟
10: إيه اللي بيحصل؟
12: الراجل اللي ورانا ده بيعكسني، ما شالش عينه من عليا. لا وعملت عبيط بس كمان بيغمزلي. هو مش شايف يعني اني قاعدة مع راجل يسد عين الشمس حرفيا، يعني مش مبالغ.
10: ايه ده؟ هي وصلت للدرجة دي؟ انا هعلمه الادب.
13: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام، تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

سخرتي من مدمعي الباكي ومن ألمي. سخرتي من مدمعي الباكي ومن

وفي الدنيا وما حملك. شككت فيك وفي الدنيا.

إني أجد ولكن أنت ساخرة. إني أجد ولكن

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع.

0: كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: ناينتي مول،

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. محتوى

يقول الروائي المصري أحمد خالد توفيق: هل فهمت الآن الحكمة من كون عمر الإنسان ما يتجاوز 80 على الأغلب؟ لو عاش الإنسان 200 عام لجن من فرط الحنين إلى أشياء لم يعد لها مكان. في نهاية القرن 17 لاحظ طالب الطب السويسري يوهانس هوفر أن الجنود السويسريين اللي يحاربون خارج الوطن يبدون أعراضاً قاسية للحنين لأوطانهم. فمثلاً لما يسمعون غنين أجراس الأبقار يتذكرون مراعي بلادهم ويدخلون في معاناة عقلية شديدة، بالإضافة للإغماء والحمى وفي أسوأ الحالات الموت. من هنا ابتكر هوفر مصطلح نوستالجيا، وهي يعني هالمصطلح من كلمتين إغريقيتين، نوستوس وتعني الحنين للديار، وألغوس اللي تعني الألم. أما الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو فيقول في كتابه قاموس الموسيقى إن الجنود السويسريين كانوا ممنوعين من أغاني بلادهم حتى لا يزداد حنينهم. اليوم لا ينظر للنوستالجيا باعتبارها مرض عقلي، لكن كحالة شعورية من الحنين للماضي. فلما نتذكر لحظات حلوة راحت نتذكرها بمزيج من السعادة والحزن، لأنها لن تعود ثانية. والبعض يرى أن النوستالجيا لعبة من ألعاب الذاكرة أو شكل من أشكال خداعنا لأنفسنا، لأن الماضي ليس بالمثالية اللي إحنا نحاول نصورها، وبالتالي فالنوستالجيا مخادعة لأنها تخلق من العالم المادي عالم مثالي، مثالية ما كانت موجودة وعمرها ما بتكون. في فيلم Midnight in Paris يتحقق حلم الكاتب الأمريكي جيل ويعود بالزمن إلى باريس في عشرينات القرن الماضي. يجد نفسه يقابل فجأة إرنست هيمينغوي وبيكاسو وسلفادور دالي، وكان يظن بأن ذلك العصر هو العصر الذهبي، لكن هالشخصيات كانت ترى أن نهاية القرن 19 هو العصر الذهبي. فيرجع معهم إلى الماضي ويقابلون غوغان وديغا وغيرهم من الرسامين الفرنسيين العظماء، لكنه يفاجأ أيضا بأن أولئك يعتقدون أن الماضي اللي كان قبل 3 قرون يعني عصر النهضة هو الوقت الجميل، هو العصر الرائع. وهكذا آمن البطل بأن الجميع يحنون إلى الماضي. لكن يبقى للحنين أو النوستالجيا تأثير إيجابي، فهي تخليك تتصالح مع الذكريات السيئة، وتقدر أنك أنت تكون أكثر تسامحاً مع أشخاص أساءوا لك وتقول خلاص اللي صار صار والله يسامحهم. النوستالجيا أيضاً تخلينا أكثر انتماءً لأوطاننا وتعلقاً بأهلنا. تصوروا، هي اللي تخلي المغترب مهما طالت غربته يحن لبلده ويعود له ولو بعد سنوات طويلة. هناك مفكرة أمريكية اسمها زفتلانا بويم. زفتلانا تقول بأن في نوعين من الحنين، حنين إحيائي وحنين تأملي. شو يعني طيب؟ الإحيائي هو أنك أنت تشتاق للماضي وتحاول إحيائه. مثلاً أنك أنت عندك مشكلة بينك وبين زوجتك وافترقتوا والآن كلمتها لكي تعيد إحياء العلاقة مرة أخرى. أما التأملي فهو أنك أنت تحب الماضي وتحن له، لكن تتأمله فقط دون أن تحاول أنك أنت تعيد إحياءه. فما مضى قد مضى. لما تطلع صورك القديمة ما تقول يا الله من هذا الإنسان؟ مش فقط شكلك اللي يتغير، لكن عاداتك وخبراتك وأطباعك حتى أكلاتك المفضلة تغيرت وكأنك الآن شخص آخر. يقول العلماء إن بعد فترة من 5 إلى 7 سنوات تنتهي كل خلايا جسمك القديمة وتظهر خلايا جديدة، يعني أنت صرت نسخة جديدة من نفسك. لكن شو اللي يربطك بالنسخ الأقدم منك؟ حد يقول من علماء النفس العصبي إنها النوستالجيا، فلأنك تشعر بالحنين للماضي تقول نعم هذه النسخ القديمة هي بالفعل أنا. وهذا مهم جدا حتى لا يصاب المرء بأمراض اضطراب الهوية وفي يوم من الأيام يستيقظ ويسأل نفسه من أنا؟ لاحظت زفتلانا بويم أن كل ما يتعرض الشعب للحظات تغيير عنيفة يزداد حنينه للماضي. مثلا في مرحلة الثورة الفرنسية ارتبط الفرنسيون برموز الإمبراطورية الرومانية، حتى أن الفرنسيات لبسن زي روماني اسمه توغا، كما نقشت على العملات المعدنية صورة البطل هرقل.
وترى بويم أن لما الحاضر يكون مضطربا من حولك فالماضي يوفر لنا شيئا من اليقين بما لا يتغير أبدا. تعرفون لعبة بوكيمون جو اللي اكتسحت العالم في عام 2016؟ تعرفون أن ما كان جمهورها هو الجيل الصغير في السن، بل بحسب الإحصائيات كانت الشريحة اللي تراوح عمرها بين 25 إلى 30 سنة هي الأكثر لعباً لبوكيمون جو، يعني الجيل اللي شاف مسلسل بوكيمون على التلفزيون لما كان صغير. الفيلسوف الألماني فالتر بنيامين يشوف النوستالجيا أو الحنين بشكل مختلف، فالحنين مش خلق أعمال الماضي لكن استخدام الماضي كجسر لكي نتصور المستقبل. مثلا الحركة الفاشية اللي أسسها موسوليني في إيطاليا، كلمة فاشية أصلها فاشس، وهو الفأس القديم اللي كان الرومان يستخدمونه كرمز لسلطة القضاء والقانون. موسوليني ما كان يبغي أن يستعيد الإمبراطورية الرومانية القديمة، لكن استلهام مجد روما القديمة كان مهما لإلهام الشعب ببناء إيطاليا جديدة. أحيانا تقودنا النوستالجيا لأشياء غير معقولة. هناك كاتب ياباني مشهور اسمه يوكيو ميشيما شهد غزو الأمريكان لبلاده وعمره 20 سنة، كان عنده أمل باستعادة مجد الإمبراطور الضائع اللي حولوه الأمريكان من إله إلى إنسان. عرفون شو سوى؟ في عام 1970 جهز ميليشيا من 100 رجل وراح واحتل مقر وزارة الدفاع وخطف الجنود لكي يستعيدوا ماضي اليابان المشرق، لكن الانقلاب فشل وانتحر ميشيما بطريقة سيبوكو، يعني حط السيف في بطنه وشق بطنه وعمره لا يزيد عن 45 عام. من كم من سنة انتشر إعلان رمضاني لمشروب غازي وآخر لشركة موبايل يعتمدان على النوستالجيا أو الحنين ويذكرانا برمضان أيام زمان. يقول خبراء في التسويق أن النوستالجيا بطبيعتها تخلق ذكريات سعيدة، هذه الذكريات مرتبطة بمشاعر المستهلك وبالتالي يشعر بأن هناك علاقة إيجابية بينه وبين هذا المنتج. بمعنى آخر تقول لك الرسالة اشتر هذا المنتج وراح يرجع الماضي الجميل. هل النوستالجيا أو الحنين طاقة إيجابية أم سلسلة مربوطة في عنقك وتجرك للماضي؟ في الحقيقة ما عندي إجابة، لكن الموضوع كله مربوط بنفسية الإنسان وكيف يرى الماضي. لكن مثلما أنه يرسم ابتسامة على وجهه، فإن أفراد داعش مثلا كان عندهم نوستالجيا فرأوا الماضي بشكل مريض ومشوه وسعوا لكي يستعيدونه ويحيون على أرض الواقع بشكل غريب جدا. النوستالجيا مش دائما شيء رومانسي. يقول مارسيل بروست تذكر الأمور اللي مضت ليس معناه بالضرورة أن نتذكر الأمور كما كانت عليه حقاً.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الرئة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فوراً لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
7: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 78-00-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع حلقة جديدة مع جانب من الجوانب المشرقة لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومع موقف عظيم مؤثر من المواقف النبوية العطرة. هذا موقف ليس كالمواقف، وكان من أوائل المواقف التي حصلت لنبينا عليه الصلاة والسلام في مكة. اجتمعت قريش للنبي عليه الصلاة والسلام يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فيكلمه ولينظر ما يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة ابن ربيعة. فجاءوا لعتبة فقالوا: أنت أبا الوليد، يعني أنت نختارك أنت يا أبا الوليد. فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا، حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، يعني أنت من أشرافنا، أنت من أشرافنا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم ودينهم وكفرت من مضى من آبائهم. يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت خير ولا أبوك اللي مات على دين آبائه؟ فسكت عليه الصلاة والسلام ولم يجبه. فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ جده عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو الوليد: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم نسمع قولك. إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا وأشتدت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى طار فيهم أن في قريش ساحرة وأن في قريش كاهنة، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا بعضا إليك بالسيوف حتى نتفانى، يعني تصير مقتلة بيننا. أيها الرجل، فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. هذا كل كلام أبو الوليد عتبة بن ربيعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبا الوليد، أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر مالا، حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به الشرف سودناك علينا، يعني رأسناك صرت سيدنا، وإن كنت تريد به الشرف سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال له. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمعه منه ما قطعه، قال له: أقد فرغت أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم،
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها يقرأها عليه، فلما سمعه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما، فسمع منه إلى أن بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة على فيه، على فم النبي عليه الصلاة والسلام، فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه، اسكت لا تقرأ خلاص، لا يستطيع، لا يتحمل. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمر في قراءة سورة فصلت حتى بلغ إلى السجدة، موضع السجدة، حتى إذا إلى أن بلغ موضع السجدة منها فسجد عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأبي الوليد، قال: قد سمعت أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فقال له أبو الوليد: ما عندك غير هذا؟ فقال: ما عندي غير هذا. فقام عتبة ولم يعد إلى أصحابه واحتبس عنه. فقال أبو جهل: والله يا معشر قريش، ما نرى عتبة إلا وقد صبى إلى محمد وأعجبه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصبت، فانطلقوا بنا إليه. فأتوه. يعني عتبة لما رجع يعني احتبس عنهم، ما له وجه يقابل قوم، وش يقول لهم؟ سمع كلاما، كلام رب العالمين، أفصح الكلام وأفضل الكلام وأحسن الحديث، وحق معجز في تلاوته وفي بيانه وفصاحته وبلاغته، وله سطوة على القلوب، ما استطاع على أنه يرجع يعلمهم وش سوى مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما استطاع، احتبس عنهم، اختفى عنهم. قال أبو جهل: خلنا نروح نشوف شو اللي صار معه. فقال أبو جهل: والله يا عتبة، ما جئناك إلا أنك قد صبوت إلى محمد وأعجبك أمره. يقول: ما أنت ما جيت لمنا إلا أنك صرت مع محمد، فإن كان لك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب أبو الوليد وأقسم لا يكلم محمدا أبدا، وقال: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته. فقص عليهم القصة. قالوا: فما أجابك؟ قال والله الذي نصها بنية ما فهمت شيئا مما قال، غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. قالوا: ويك، يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: والله ما سمعت مثله، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين الرجل وبين ما هو فيه. يقول: طيعوه، تراه على الحق، كلامه ما هو بكلام بشر، اللي تلا علي هذا كلام ليس كلام البشر. قال: وخلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وأن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. يا قوم أطيعوني في هذا الأمر وعصوني بعده، أنتوا بس أطيعوني في هذا وما أقوله لكم بعد ذلك أعصوني فيه، فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاما ما سمعت أذناي كلام مثله، وما دريت ما أرد عليه. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. الله أكبر، انتهى هذا الموقف، موقف عظيم يتجلى فيه أول ما يتجلى حلم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ومحاورته للكفار، وسعة صدري لسماع ما لديهم من شبهات، وإقامة الحج عليهم ومناظرتهم بالتي هي أحسن.
وقال قال عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما قال سبحانه وتعالى وجادلهم بالحسنى، وإنما قال بالتي هي أحسن. وفي هذا الموقف العظيم ثبات النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت ثبوت الجبال الراسيات، فلم تغره المغريات، وقد عرضوا عليه مغريات مالا وسؤددا وشرفا وسيادة ورئاسة، لم يلتفت إلى كل هذه الزخارف والمتع من متع الدنيا، ولم يصرف قلبه عليه الصلاة والسلام إلى هذه العروضات، ولم تحنه الأعطيات، ولم تزعزعه الهدايا وزخارف الدنيا ومناصبها وأموالها والهبات، بل ثبت ثبوت الرواسي على الحق، وحاور هذا المشرك بعزة المسلم قارئا عليه أعظم الكلام وأحسن الحديث وأبلغ وأفصح بيان القرآن العظيم، كلام رب العالمين المعجز في آياته المتعبد بتلاوته. هذا القرآن له أثر عظيم جدا، واكتفى عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن عليه، رد عليه فقط بقراءة كتاب الله عز وجل سورة فصلت. وفي هذا الموقف تأثر أبو الوليد عتبة بن ربيعة بكلام الله عز وجل، وحتى وضع يده على في النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت فلا يكمل، لأنه لا يستطيع، كاد قلبه أن يطير وهو يسمع كلام الله عز وجل، حتى رجع إلى قومه ونصحهم بأن محمد تراك كلامه ما هو كلام بشر، ما والله أنه بيطلع أمره وسيكون عزيزا وسينتصر على كل من خالفه، وطيعوه لكنهم ما أطاعوه. فبهذا يظهر عظم تأثير القرآن على القلوب. القرآن أيها الحبة الكرام له سطو على الأفئدة، له سلطان عظيم على الأفئدة، سلطان على القلوب، له تأثير عليها. هذه السطوة القرآنية لمجامع القلوب أدركها عتبة بن ربيعة الذي مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مجادلا ومعارضا، يعارضه ويجادله بل ويغريه ويساومه بالدنيا مالا ورئاسة. فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام قول الحق حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون الآيات. فلثه الاندهاش والإعجاب والإكبار مما سمع، فعاد إلى قومه بوجه غير الذي ذهب به، قال لهم ناصحا لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط والله، ما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه. الكتاب الكريم القرآن العظيم حارت لجاذبيته العقول وخضعت لسلطانه القلوب، آياته تهز الوجدان هزا، وكلماته فاقت فصيح اللسان بلاغة ونظمة، أنزله الله تعالى كالغيث للقلوب العطشة، من اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. هو معجز وإعجازه خالد، ومن أعظم صور هذا الإعجاز تأثيره في نفوس سامعيه، خضع لتأثيره الإنس والجن والكافر والمؤمن والعاقل والجامد. سمع هذا القرآن مشركون تصحرت قلوبهم من الجهل والإعراض وعبادة الأوثان، فانبهروا وذهلوا من عجائب القرآن. هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس عاش مشركا، فسمع بقدوم مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة، وبلغه تأثر الناس به وبلغه تحولهم إلى الإسلام، فذهب إليه حاملا سلاحه، فاستأذنه مصعب أن يقرأ عليه شيئا من الوحي، فاستنصت له سعد، فإذا هو يسمع آيات لم يسمع بها من قبل، حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فانسلت تلك الآيات القليلات إلى قلب سعد، وإذا بالقرآن يصنع سعدا آخر. سكينة هذا القرآن غشيت النصراني النجاشي فلم يمتلك مشاعره، فإذا دموعه تتهطل من خشية الله جل وعلا حين أسمعه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه آيات من سورة مريم. جاذبية القرآن أوقفت الجن
فجعلوا يستنصتون لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم فأذهلتهم عجائب القرآن وهداياته، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بسكينة القرآن انبهرت ملائكة الرحمن حين سمعت أسيد بن حضير يتغنى بالقرآن، فصارت تتهادى من السماء وتقترب من الأرض لسماع القرآن. قال أسيد: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. أخرجه البخاري. سكينة القرآن تخشع لها الجبال الراسيات والصخور القاسيات، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا ليتنا أيها الأحبة الكرام نرجع إلى كتاب الله جل وعلا تلاوة وتعلما وحفظا وتدبرا وعملا وتحكيما وقيادا واهتداء. فاللهم يا حي يا قيوم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واجعله شاهدا لنا لا علينا وقائدنا إلى جناتك ورضوانك يا حي يا قيوم. أخيرا، من المواقف العظيمة في هذه القصة ثبات النبي عليه الصلاة والسلام، ثبات على الحق وثبات على المبدأ وثبات على الشريعة وعلى الوحي الذي جاء به على شريعة الإسلام وعلى دين الإسلام. لم يلتفت صلوات ربي وسلامه إلى أي شيء من حطام هذه الدنيا، ثبت حتى لقي الله ربه عز وجل، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه. حتى ألقاكم أحبتي الكرام في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت.

0: الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 78029933. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
4: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
5: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
4: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

حياكم الله مستمعينا الكرام، يسعد مساكم في كل خير. مستمعينا عبر أثير إذاعة عدنية FM، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مجددا، وما زلنا أكيد مستمرين معكم في باقة برامج إذاعة عدنية FM وحلقة جديدة في نهاية هذا الأسبوع من برنامجكم استراحة الظهيرة. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد.

تحية كذلك لمتابعينا على صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي على البث المباشر. أهلا وسهلا فيكم متابعينا أينما كنتم فردا فردا.

0: مستمعينا الكرام، موضوعنا لهذا اليوم موضوع مهم، ويمكن الأغلب إحنا بننجذب لمثل هذه الأشياء وبتأثر كثير على رغبتنا في الشراء. إحنا اليوم مستمعينا الكرام حنتكلم عن العروض والتخفيضات. كل يوم بنصحى وفي عروض وتخفيضات جديدة. هذه العروض والتخفيضات تأثر على رغبتنا في الشراء، وفعلا قد تخلينا هذه العروض والتخفيضات نشتري أشياء أصلا إحنا ما كناش نشتريها. في بعض الأحيان ممكن إنه إحنا نشتري أشياء أصلا إحنا ما نحتاجهاش بس لأنها مخفضة ولأن عليها عروض. فهل تتفقوا مستمعينا الكرام على مثل هذا الرأي، أو إنكم بتشوفوا لأنه مش ممكن التخفيضات والعروض تأثر على رغبتكم في الشراء؟ طيب إيش أكثر عرض ورطك وخلك تشتري؟ خلونا نستقبل أول اتصال معنا اليوم، نقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير، يسعد لي مساكم جميعا، مقدمين ومنفذين ولمستمعيكم الكرام. عبد الله أحمد مسعد الضالع.
0: أهلا وسهلا فيك يا عبد الله، وكيف حالك وغيبت علينا؟
1: والله غيبنا يا حسين، لأن الأثير عندنا كما شكونا لكم أحيانا عن طريق الإنترنت فقط.
0: ولا يهمك، أهم شيء إن إحنا سمعنا صوتك يا عبد الله. أنا فاهمة أنت، وكمان عندك اتصلت. إحنا اليوم بنتكلم عن العروض والتخفيضات، هل ممكن تأثر على رغبتنا في الشراء وممكن نشتري أشياء أصلا إحنا ما كناش مخططين نشتريها أو أشياء إحنا ما نحتاجهاش؟
1: شوف يا
0: أخي،
1: العروض والتخفيضات في كل وعليها واجبات، تمام؟ لكن عندنا اسمحوا لي أقول لكم، لا أنا لا أتهني الكل، ولكن سواد لا يعني لا يستهان به. لما تشوف عند عروض، تشوف عند تخفيضات قريب الانتهاء، هذا إذا كان صادق ومنصف. طيب ليش تسوي لي عروض وأنت أنت عارف أنها قريبا من الانتهاء؟ قريبا من الانتهاء. أنا مواطن، أنا مستهلك، أنت كشركة أو كمكان أو كمحل أو ككذا أو ككذا، أنت تريد الشهرة، لكن هل عندك المصداقية موجودة؟ عشان لو قلنا الأمانة بيقولوا هذا يتهم الناس. يا أخواني، أنا كعبد الله أحمد مسعد، وأنا ما يعني مستهلك، أقسم بالله بأني أقول لهم عندما يقال أن هناك تخفيضات، أقول لهم راجعوا تاريخ الانتهاء.
0: يعني أنت بتشك بموضوع التخفيضات، يعني بتقول إنه مش حيخفضوا إلا إذا كان منتهي، حينتهي يعني لو فترة وينتهي.
1: هذه تجربة شخصية، وأنا لا أقول الكل، لكن أقول
0: يعني إذا أنت من الأشخاص الذي لا تروح، يعني مش من النوع اللي تهتم بموضوع العروض والتخفيضات. عبد الله، ألو مرحبا. ألو، شكرا لك يا عبد الله، شكرا لمشاركتك. عبد الله يمكن بيشوف للموضوع انه لا يمكن يروح بعد شيء اسمه تخفيضات او عروض، لانه بيشوف انه السلعه مش حيخفض سعرها الا اذا كان باقي لها فتره وتنتهي. نستقبل اتصال اخر، نقول الو مرحبا. الو مساء الخير. إذن مستمعينا الكرام، احنا اكيد مستمرين معكم ونجدد الترحيب بكم، وحابة اني اخذ رأيكم بهذا الموضوع مستمعينا الكرام. في بعض الاحيان بجد يعني ممكن ندخل على سوبر ماركت عشان نشتري مثلا حاجة معينة، ولكن ممكن انه نطلع معانا اشياء اخرى احنا ما كناش مخططين ان احنا نشتريها، وبمجرد ما بنعرف انه في تخفيضات وعروض نبدأ ناخذ من السلع المختلفة ونقول يلا فرصة اصلا مخفضه. فهل انتم من النوع هذا؟ نستقبل اتصال. الو مرحبا. الو مساء الخير.

0: سؤال بعدين، احنا يعني لما نروح البيت نشوف السلع اللي احنا اخذناها، بنشوف ان احنا اخذنا حتى حاجات احنا اصلا مش بحاجتها. وهنا السؤال مستمعينا الكرام، اذا ما كناش محتاجين هذا الشيء اصلا، ليش اشترينا؟ هل لانه مخفض فعشان كذا احنا اخذنا الفرصة؟ فخلونا نتحدث اكثر ونقول، هل يعني التخفيضات والعروض ممكن إنها تساعدنا على توفير المال، أو إنه تخلينا أو نشعر إنه إحنا وفرنا بس إحنا في الحقيقة أنفقنا أكثر؟ يعني عن تجربة شخصية بلاقي نفسي مثلا لو رحت مكان فيه عروض بشوف إن أنا اشتريت أشياء كثيرة وأنفقت مال عليها، يمكن أنا كنت حوفر هذا المال لمكان ثاني بس لأنه في تخفيضات وعروض فأنا صرفته في ذاك المكان. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
1: مساء الخيرات.
0: يا مساء الورد.
1: يا ميت، أهلين وسهلين.
0: أهلا وسهلا، يبعث لك الصحة والمصاري والراحة والعافية
1: وكمان انتي والطاقة من مشتركين حبايبنا.
0: أمين يا رب العالمين. صديقا اتفضل نسمعك.
1: شوفوا يا ستركم، نحن بضاعة تخفيض.
0: احنا
1: بضاعة تخفيض.
0: اها
1: اي حاجة تخفيض نحن بصراحة نجنن عليها.
0: المحل يكون زحمة حتى ما تطرحش رجلك، والله ما تقدر تطرح رجلك.
1: ايوه، بعدين نشتري نحن حتى لو ما نشتيش نشتري خاصة المواد الغذائية. وفوق بعض احيانا نعطي لك كماليات وتشل
0: وناخذ. صح
1: ايوه، لهذا قد فرص.
0: يعني انت بتشوف انها فرصة.
1: ايوه انها فرصة اكيد،
0: بس ما تشوفش، ممكن ما تشوفش انك انفقت
1: من نص الاشياء ونص الاشياء ممكن ما تستفيدش منها الا فيما بعد.
0: ايوه
1: المهم احنا جماعة صرف.
0: جماعة صرف وجماعة تبحث عن التخفيضات.
2: التخفيضات
1: وين الصرف؟ شوفي احنا حق تخفيضات، حق تقسيط، حق تسهيلات. الوضع هكذا خلانا احنا،
0: لانه وضعنا اصلا ما يسمح. طيب انا بسالك سؤال.
1: تفضلي.
0: ايش اكثر عرض ممكن انه نقول احمد تورط فيه؟ ينقطع الاتصال. يا ريت احمد تتواصل فينا وتحكي لنا، لانه فعلا بنشوف في عروض وبنروح ورا هذه العروض بس بعدين نعرف انه احنا تورطنا مستمعينا الكرام بهذه العروض وفعلا احنا ما كناش بحاجتها. نستقبل اتصال. الو مرحبا.
1: اقول لك وين خطي قطع.
0: قلت لي
1: ها. الله يسلي عليك.
0: الله يسلي علينا جميعا.
1: شوف اسمعي، اللي اتحنت فيه بونا زايد المواد الغذائية. تشل دبل انت، تتهاور تطمع. تروح بعد إلي شهرين، طيب كيف بتسوي انت الآن؟ لازم تأكله خلال شهرين.
0: تضطر ان انت تأكله.
1: مشكلة. عادة معاك اللي تحمل لك ساعة على الربشة والدنيا زحمة. عاد شوفش التواريخ.
0: صحيح، في أربعة ما
1: بيشوفش.
0: صحيح.
1: بس هو ده. في سؤال ثاني.
0: شكرا لك، شكرا لك صديقنا أحمد. بتمنى لك يوم سعيد بإذن الله. فعلا مستمعينا الكرام، في بعض الأحيان إحنا نتورط بالذات إذا إحنا اشترينا كميات كبيرة من هذا العرض المعروض وخصوصا المواد الغذائية، وفعلا إحنا نكون مش بحاجتها ولكن إحنا اشتريناها، ويكون يا إما لها باقي لها فترة انتهاء شهر شهرين أو ثلاثة أشهر، أو حتى ممكن تنطرح في البيت بالذات مثلا مع سوء التخزين وارتفاع درجة الحرارة ممكن انه تنتهي وما نستخدمهاش. نستقبل اتصال اخر. نقول الو مرحبا. الو مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا حنين، كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير. كيفي؟
0: الحمد لله. حنين من وين تكلمينا؟ حنين.
3: ايوه.
0: من وين تكلمينا يا حنين؟ حنين أنا مش سامعاكي. حنين.
3: ألو
0: حنين تسمعيني؟
3: أيوة كلمت من
0: العمل. إيش أكتر مثلا، هل أنت بتعجبك التخفيضات والعروض؟
3: إيش
0: التخفيضات؟ تخفيضات
3: يعني هلا.
0: أيوة يا حنين. حنين.
3: هلا أليا.
0: أيوة حنين أسمعك. حنين، هل قد سمعت يوم عن تخفيضات وعروض لملابس للشنط؟
3: أيوة سمعت يعني على يعني
0: العنت. هل بتروحي تشتري مثلا تستغلي الفرصة، أو إنه عادي متى ما رحت تشتري عادي مش لازم يكون في تخفيضات وعروض؟
3: لا يعني أنا لما أروح يعني لما أروح مثلك يعني أروح أنا كما اليوم كما ذكر يقول مع التخفيضات يعني تبشلت.
0: بس تروحي؟
3: إيه يعني أروح بس يعني مش لاقي يعني مش لاقي لي يناسبني ويعني يحب مش تخفيضات يعني شو من هاي كذا.
0: يعني انت حتى وان كنت اشتريتي الا انه لو في عروض وتخفيضات فانت لازم تروحي تشوفي يمكن تلاقي حاجه تناسبك رخيصه.
3: ايوه يعني لو حصل تناسبني حاجه طبعا لا لا يعني مش حصل حاجه تناسبني يعني ما تعجبني لا ما شاء الله.
0: أنا بشكرك يا حنين، شكرا تحياتنا لك يا حنين، شكرا لصديقتنا حنين من العند، بتمنى لك إجازة سعيدة يا حنين. وحنين من الأشخاص اللي حتى لو اشترت في حال إنها سمعت في عروض في تخفيضات فهي بتروح كمان علشان تستغل فرصة العروض والتخفيضات. خلونا نستقبل اتصال نقول المرحبا.
2: مساء الخير عليك.
0: مساء الورد، كيف حالك أم حمزة؟
2: هلا هلا دقيتي على الوتر.
0: أم حمزة
2: أهلا يا أليا.
0: الله يسعدك.
2: أنا من الناس اللي مرتبة بالورقة وبالقلم. تمام
0: كويس.
2: وبعد لما نسمع في تخفيضات أسأل بنتي أقول لها شوفي انتبهي غير اللي بالورقة والقلم كتبناه وبيشتري.
0: وتقدري تسيطري على نفسك؟ تقدري يعني أنك تمشي من عند بضاعة في بتخفيضات؟ يا ريت تتواصلي فينا أم حمزة، المشكلة عندنا في التليفون الأرضي هي من السنترال، فيا ريت تتواصلي فينا يا أم حمزة. ألو مرحبا.
2: أيوة
0: أم حمزة نسمعك.
2: خلاص هديدي وانتبهي تقول لي خلاص ونمشي على الورقة.
0: أوكي
2: فجأة قدرت قادر تلاقيني قد زيت فوق المبلغ اللي الضروري 25,000 عشوائي اللي ما كانش اشتيهم اللي ما كتبتهمش بالورقة.
0: يعني الأشياء اللي ما تشتيهاش.
2: يعني مواد تنظيف وفاينات تقولي بجلس أبيع بالشارع.
0: يعني هذه الأشياء بتروحي لها علشان العروض بتروحي للأدوات دي.
2: طيب أنتي قولي بنتي بعدين تقولي لما نروح على قولة المثل تروح السكرة وتجي الفكرة. تقولي يا أم الله يرضي عليك تشتري مواد تنظيف قدبة تنتهي يعني ما تشتري حاجة لها قيمتها وغالية تسكبي قطرتين تجيب مفعولة ده تسكبي نص الدباب يومين تخلص. هذه العروض افتهمني
0: يعني انها ممكن نقول انها جودتها بتكون أيوة سيئة.
2: أنا والله اول ما قلت الموضوع كان ضحك من صدق اني نعرف اروح كده خلاص لقد تقول لي بنتي مشي بغناء قلت لي اللبن نحتاج لهم تروحي للبيت تشوفي بهرني ايش اشتريت يا بنتي ما رجعتيني ايش رجع اخلي لكم فوق.
0: هذه مشكلتنا جميعا يا ام حمزه.
2: ايوه يا بنتي ما تضيعش يعني ارجع اخلي اللوم فوق يا بنتي الله يهديك وصحون.
0: اي شيء موجود تخفيضات لمينا فق العربيه ومشينا.
2: والله العظيم يا عليا الصحون. طيب بعد شو المناشف عادي اللي لهم مناشف عجبوني كذا شكلهم. قال لي وما معانا جدد قلت لها عادي نسوي حمام الهنا خلي مين الحاجه عندنا يعني من صدق الا والله العظيم هذه اغراءات العروضات الخاصه اللي يعملونا هذه والله اغراءات هم عارفين ولا بالذات لما نقول لك على 500 على وانت واقفه سبحان الله 15,000 مدري كم ابو 500.
0: ايوه من صدق يعني القطعه انت تلقت تقولي رخيصه. أيوة. بس توصلي عند الكاشير تنصدمي.
2: ايوه 500 تقولي 500 بتاتش فجاه تلاقي قد هذا برضه شوفي لعبه ذكيه منهم.
0: اكيد احنا حنتكلم عن هذا الموضوع انه ايش الدراسات. أيوة. بتقول على سلوك المستهلك.
2: قال احمد اللبناني تحياتي له احنا شعب حق تخفيضات حق ايش يقولوا دلالات حق ده
0: بنستقبل
2: ان شاء الله كذا وربنا معانا يا حبيبي.
0: امين يا رب العالمين.
2: تحياتي لي
0: تحياتنا لك
2: خلاتين احنا نضحك اليوم صراحه.
0: الله يسعدك.
2: الله يسهل عليك.
0: امين يا رب. شكرا لاتصالك. مع السلامه في امان الله. إذا مستمعينا الكرام، أم حمزة بتمثل نسبة كبيرة من النساء، حتى دائما ما بنشوف محلات التخفيضات والعروض نسبتها كبيرة من النساء، وفعلا يعني إحنا بنروح نختار وناخذ أشياء قد لا نحتاجها، أو الأشياء هذه أصلا هي تكون موجودة معنا من قبل، ولكن لأنه في عروض بنروح بنقول فرصة، بالذات لو كانت العروض هي عبارة عن أسعار رخيصة، فإحنا بناخذ من غير حسبان، فلما بنوصل عند الكاشير نكتشف إن إحنا صرفنا الكثير من الفلوس على هذه المواد. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر انقطع الخط بسبب لاعبين معنا.
0: اتفضل نسمعك، واصل كلامك يا عبد الله.
4: شوف يا أختي، لما والله عندنا لا يقوم بالتخفيضات إذا كان إلا إذا كانت مقاربة على الانتهاء أو بالأحرى شهر الانتهاء. أنت تريد مني قيمة المنتج ولا بكامل الشروط الصحية يا أختي. أنا ما أنا مسؤول عن كلامي للأمانة، أحيانا العصائر أحيانا كذا وكذا يبيعنا على الطرقات، وللأسف أنا لا ألومهم المستهلك.
0: ألو عبد الله.
4: نعم
0: نسمعك، نسمعك عبد الله، بس يبدو انه في
4: تقول لي استنى تاخذها المحل الثاني سعرها كذا، بس انت في حق على اساس ايش بعدين لما تحصل انها منتهيه صراحه ما في شيء تحميها. حبيبي انت اول مره من يحمي نفسه، انت تفكر في مصلحته. لهذا انا احط النقاط على الحروف وطالب المواطنين اذا كان محتاجين ان تشيلوا من هذه صلاحيه الانتهاء للامانه، اقرأوا الانتهاء او بالاحرى خذوا من الاماكن الذي يعتد بها وتحتفظ بها
0: عبد الله. شكرا لك يا عبد الله، شكرا لمشاركتك، وهذه نصيحة قدمها عبد الله لمستمعينا، وهي نصيحة يعني نأخذها بعين الاعتبار. فعلا احنا كمان بالذات لما نشوف الأشياء هذه بالذات مواد غذائية، احنا لازم نركز أكثر شيء المواد الغذائية على تاريخ الانتهاء وتاريخ الصلاحية، ولكن الأشياء الأخرى ممكن انه قد نتجاوز هذا الشيء، مثل ما قالت أم حمزة في بعض الأحيان إحنا بنشتري هذه العروض أو أدوات التنظيف وقد تكون سيئة الجودة ولكن مخفضة، فإحنا بناخذها. يعني اتفق الجميع إلى الآن إنه فعلا العروض والتخفيضات بتأثر على رغبتنا في الشراء، وإحنا حنتكلم ليش بتأثر هذه التخفيضات والعروض على الشراء. الدراسات بتقول في سلوك المستهلك إنه الشراء الاندفاعي هو إن إحنا نشوف المنتج أو العرض ونقرر إن إحنا نشتريه فجأة من دون أن يكون ضمن خطتنا الأصلية. وفي باحثين وجدوا إنه بعض أنواع العروض الترويجية الفورية ارتبطت بالشراء الاندفاعي أو الرغبة الفورية في الشراء، ولعبت دور مهم في هذا الشيء. لكن في نقطة مهمة ركزوا عليها الباحثين إنه مش كل تخفيض ممكن يخلينا نشتري، لأن الاستجابة بتختلف مستمعين الأعزاء من شخص إلى آخر بحسب مدى قابلية الشخص للتأثر بهذا العرض وطبيعة المنتج وكمان شكل العرض. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مساء الخير.
5: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد فاضل.
5: كيف حالكم؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
5: أولاً أنا طبعاً حطيت اتصال صراحة عبد الله مشان الضائع المعال الاتصال، لأن كان الاتصال عند الهوائية تلفون هوائي وكان شوية مقطوع عليهم الاتصالات. فشكر لأن عاد الاتصال عبد الله مشان الضائع.
0: أكيد تحية للأستاذ عبد الله.
5: محبي الإذاعة واصدقائها.
0: أكيد.
5: شايف من
0: نعتذر منك أستاذ محمد فضل، ولكن هذه المشكلة مشكلة خارج عن إرادتنا فعلا. يا ريت ترجع تتواصل فينا من جديد أستاذ محمد فضل علشان نعرف رأيك في هذا الموضوع. نستقبل الاتصال. ألو مرحبا.
6: ألو.
0: أيوة أستاذ محمد فضل نسمعك. إحنا ألو. معك معك.
6: طبعا اختصر لانسان يسؤل الاتصالات والالكترونيات مالح وطرقكم ما غير رأسكم شبير الإعلانات عن التخطيطات هذه تثير حالتين. الحالة الأولى أن بعض المواد شبه منتهية أو قريبة من انتهاء. الحالة الثانية لما يفتح مكان جديد عادة
0: فهو حابب أن يكسب زبائن
6: لكن غالبيتها أن تكون الفترة كيس البضائع شبه منتهية. وقد قربنا هذا صراحة أخذنا حاجات شبهت منتهية حتى في الملابس
0: يعني تكون قديمة
6: مش عارف إيش. مرة أخذ لي ابني يعني فوط وقامات أول ما يستمع مشي شهر صبنتم قريت مية خيوط حقهم تخرج تمشي ما تخرج تتنازل. فهذه خدعة خدعة تجارية يسموها. لما تكون البضاعة على جو منتهي يقول لك تخفيضات
0: علشان يصرف البضاعة السابقة
6: برضه جانب دعائي. هذا هذا الأمور ولا ما مش معقول تاجر ينضل يربح قبل ما ينضل خسارته أو أي حاجة.
0: صحيح صحيح.
6: فالمرضى من حالنا وانا حبيت صلى
0: الله عليه وسلم
6: جبنا من الضالع نتمنى على يحمل من الرياف على يتواصل معنا
0: ان شاء الله
6: انه مليح ما يكون تواصل من الرياف رجال بعدن مع الاذاعه هذه
0: اكيد
6: وفتحي من تعرف شهد لهم نتصلين كل يوم نرجو ان يعود الاتصال والله يوفقه
0: ان شاء الله. شكرا لك استاذ محمد فضل. شكرا لك. إذا مستمعينا الكرام أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوعنا لهذا اليوم من استراحات الظهيرة. وزي ما تكلم الأستاذ محمد فضل كمان هو اتفق مع عبد الله وقال إنه ممكن التخفيضات هذه تعتبر حركة دعائية يقوم بها بعض التجار بالذات إذا في بضاعة قديمة لم تصرف فهم يقومون بعملية التخفيضات هذه حتى يتم تصريف هذه البضاعة أو إذا في محل مثلا فتح جديد فهو لازم يعمل لنفسه تسويق فعملية التخفيضات والعروض هذه هي نوع من عملية التسويق لهذا المحل وللبضاعة. فإحنا حنواصل معاكم النقاش مستمعينا ولكن خلونا نطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل ابقوا معنا.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء لا تكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة
6: جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: واختر

وعدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، وما زلنا أكيد مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن العروض والتخفيضات، وهل فعلا العروض والتخفيضات هذه بتأثر على رغبتنا في الشراء، وهل فعلا إحنا بسبب العروض والتخفيضات هذه ممكن إن إحنا نشتري أشياء أصلا إحنا ما كناش نحتاجها، أو إحنا ما نحتاج هذه البضاعة. فإحنا أكيد ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام.

إذن مستمعينا الكرام، إحنا تحدثنا إنه أكيد مثل هذه العروض والتخفيضات بتأثر وبشكل كبير جدا على رغبتنا في الشراء، وممكن العروض كثيرة اللي إحنا نسمع عنها، مثلا إنه اشتري واحد وخذ الثاني مجانا، وهنا بتبدأ الحكاية إنه أنت فقط تحتاج إلى مثلا علبة واحدة، ولكن العرض هذا ممكن إنه نقول احصل على الثانية مجانا. فهنا هذا الشيء ممكن إنه يغري الكثير من الأشخاص، وهؤلاء الأشخاص ممكن إنه يشتروا بسبب هذه العلبة المجانية. خلونا نناقش نقطة مهمة جدا مستمعينا الكرام، هل فعلا التخفيض دائما يعني أن السعر رخيص أو لا؟

0: إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وحابين نسأل إنه هل فعلا التخفيض دائما يعني أن السعر رخيص؟ وهذه هي نقطة مهمة، ليس كل ما يحمله خصم يعني أنه أفضل صفقة. فالأبحاث في التسويق وجدت أن طريقة تقديم السعر والخصم نفسها تؤثر في استهلاك المستهلك لقيمة العرض. وخلونا نستقبل اتصال من ماريا، نقول ألو. مرحبا. ألو ألو
1: ألو.
0: أهلين ماريا.
1: هلا، مساء الخير.
0: كيف حالك ماريا؟
1: تمام، وانتي كيفك؟
0: الحمد لله. ماريا، هل انتي من الأشخاص اللي لو سمعتي عروض تخفيضات تشتري أشياء حتى لو انتي كنتي مش بحاجتها؟
1: بعد ما صرت أم. أيوة.
0: بعد إيش؟
1: بعد ما صرت أم.
0: أها.
1: أيوة.
0: إيش الأم؟
1: يعني أحتاج بعض الأوقات لأطفالي أغير يعني زي الملابس الداخلي، زي يعني حاجات كثيرة أحتاج لهم.
0: طيب،
1: لو بدأت لو أسمع تخفيضات من كان الأطفال أروح.
0: هل بتشوفي مثلاً إن جودتها كويسة؟
1: في بعض الحاجات لاقيها كويسة. زي وطن مول اللي هي عبد القوي، كأنه كذا، أنا مش ذاكر المكان، بس شفت تخفيضات يعني للأطفال، الصوابين، البودرة، يعني الشامبو حق الأطفال، حاجة حلوة، فإن شاء الله ناوي أروح.
0: كويس، يعني في أشياء ممكن إنها تكون كويسة حتى لو هي مخفضة.
1: أيوة، بس يعني مش كل شيء دي حلو بالتخفيض.
0: يعني في أشياء ممكن تكون رديئة جودتها. طيب، بتشوفي نفسك خسرانة أو كسبانة يا ماريا؟
1: يعني من ناحية لبس أطفال أكيد يعني أحاول شوية أقتصد يعني في بعض التخفيضات، يعني توفر علي شوية.
0: كويس.
1: أيوة، لأنه ما شاء الله يعني بكل فترة أغير.
0: كويس. شكرا لك ماريا، شكرا لك عزيزتي ماريا، شكرا لمشاركتك. في أمان الله.

مستمعينا الكرام، دائما ما احنا بنشوف انه في خصم 30%، واكيد هذا الشيء بيكون جذاب جدا، لكن الافضل ان احنا نسال 30% من ايش؟ هل يعني وايش السعر النهائي؟ هل السعر قبل الخصم؟ السعر اصلا اللي انا كنت مثلا ادفعه كم هو؟ زي هذه الامور احنا لازم ان احنا نركز عليها. كمان مستمعينا الكرام، من الطرق التي يستخدمها أو تستخدمها الكثير من المحلات التجارية في موضوع العروض، إنه بيقول لك العرض ينتهي اليوم، أو العرض محدد من يوم كذا لا يوم كذا. فهنا بيستخدم العنصر الاستعجال ويخلي الشخص يستعجل، ويخلي ناس حتى إنها تتدين أو تستدين المال علشان تلحق هذه العروض، لأنه بيجي شعور عند البعض إن الفرصة هذه حتختفي، وممكن كمان إنه العروض هذه حتنتهي. وفعلا يعني عن تجارب شخصية، عندما بيعملوا عروض ولفترة طويلة، أنت بتروح مثلا إذا حبيت تروح في أول يوم بتلاقي زحمة والناس كلها بتروح تشتري، بعد يوم من العرض أو يومين من العروض تروح تشوف البضاعة كلها اختفت، والناس ما اشترتش يعني بكمية واحدة أو ثنتين أو ثلاث، لا، اشترت فوق الحاجة، حتى اللي ما بتحتاجهاش اشترتها علشان التخفيضات وهذه العروض. وطبعا مستمعينا الكرام، عنصر الإحساس بالاستعجال والقيود الزمنية وشروط العرض كذلك تؤثر بشكل كبير جدا في رغبتنا في الشراء.

وهناك أبحاث كذلك مستمعينا الكرام بتشير إلى أن العروض قد تمنح المستهلك إحساسا بأنه حصل على قيمة أفضل، بل وقد تؤثر في صورته عن نفسه باعتباره متسوق ذكي وربح الصفقة. إذن مستمعينا الأعزاء، كذلك من بين هذه العروض زي ما قلنا مش كل عرض مخفض ممكن يكون كويس أو ممكن تكون جودته كويسة، لأنه في بعض الأحيان ممكن بعض العروض اللي إحنا بنروح ونتهافت على أخذها ممكن تكون هي عروض تورطنا أصلا بشرائها، بالذات لما تكون منتهية الصلاحية أو أنها قديمة وقد عفى عنها الزمن، فهنا أنت تشوف نفسك أنك وقعت ب الفخ التسويقي اللي بيقوم فيه الكثير من المحلات التجارية. يعني في بعض الأحيان نلاقي أنفسنا اشترينا ملابس لأن عليها خصم، لكن بعد ما أخذناها ولبسناها نكتشف أنها رديئة وسيئة جدا. ممكن نحن نشتري كمية كبيرة من عرض لمواد غذائية وغيره، ولكن بعدين نتفاجأ بأنه حيبقى له فترة قصيرة وينتهي، فهنا أنت مضطر أنك تتخلص من هذا المنتج قبل الانتهاء. في بعض الأحيان نشتري عروض وأشياء نحن لا نحتاجها، قد هذه الأشياء أو السلع تتلف بسبب سوء التخزين وبسبب ارتفاع درجة الحرارة.

0: خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا، مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحالك؟
0: الحمد لله. كيف حالك عزيزنا أحمد من يافع؟ أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا لكم على البرامج هذه الحلوة، يعني بالنسبة تنبيه للمواطنين حول العروض هذه اللي قريب انتهي بعضها باقي الأشياء.
0: هل في لك تجربة خاصة صديقنا أحمد؟ هل لك تجربة خاصة بهذه العروض؟
1: أيوة، اللي قلناها شهرين لا ممكن يشلوها، لكن باقي لها أسبوع ولا باقي لها سبب يعني مرض ولا حاجة.
0: طيب، هل بتشوف ان العروض هذه والتخفيضات تأثر على رغبتنا في الشراء وممكن نشتري اشياء اصلا احنا مش بحاجتها؟
1: الله يديكم العافيه، ارضى برامج حلوه يعني.
0: الله يعافيك، الله يعافيك، شكرا لاتصالك. شكرا.
1: كان هذه الاشياء يعني ربما تحدث لما احد مرض ولا حاجه بسبب هذه انتهاء المعروضات هذه.
0: أنا بشكرك يا أحمد، شكرا لمشاركتك. إذن صديقنا أحمد ركز على نقطة مهمة جدا، النقطة هذه أنه فعلا في بعض البضائع أو بعض السلع قد تكون معروضة لأنه باقي لها فترة قصيرة وتنتهي، وهو بيشوف أنه إحنا نتجنب شراء مثل هذه السلع لأنه تتسبب بالكثير من الأمراض.

إذا المستمعين الكرام، في كمان في المقابل في أنواع من الأشخاص ممكن إنه العروض أو التخفيضات هذه ما بتأثرش فيهم، وهم فقط بس بيروحوا يشتروا منتج محتاجين له أو مادة أو سلعة هم في حاجتها فعلا، وقد لا يتأثروا بهذا الشيء. ولكن الفئة الأكبر من الناس، خلونا نقول ونسبة أكبر من النساء، يعني النساء بشوف إنها بتهتم بموضوع التخفيض.

والعروض أكثر من الرجل. يعني هذا الشيء بيهمها بشكل كبير جدا عكس الرجل. حتى احنا بنشوف هذا من انه دائما بنشوف العروض والتخفيضات دائما يكون اللي بيشتروهم من النساء وبنسبة عالية جدا.

0: وهنا بنشوف مستمعينا الكرام انه كمان احنا يجب انه حتى وفي تخفيضات او في عروض لازم يكون عندنا وعي في شراءنا للسلع. لازم يكون عندنا الوعي وثقافة المستهلك الواعي. إيش يعني ثقافة المستهلك الواعي؟ إن أنا أعرف أنا كمستهلك إيش حشتري، أعرف أنا إيش المنتج اللي أنا حشتري، أعرف جودته، أعرف تاريخ صلاحيته، هل الشيء هذا صالح للاستخدام أو غير صالح للاستخدام. زي هذه الأشياء نحتاجها حتى لو كان في تخفيضات أو كان في عروض. مهما كانت هذه التخفيضات مغرية لنا ومهما كانت هذه التخفيضات ممكن أنه توفر لنا زي ما احنا بنشوف أنه توفر لنا الكثير من المال، إلا أنه بجانب هذه الأشياء لازم أن احنا يكون عندنا وعي كافي احنا ليش حنشتري هذه السلعة، احنا هل بحاجة هذه السلعة او نحن مش بحاجة هذه السلعة، ايش السلعة الاولوية ان انا اخذها، بالذات للاشخاص اللي بيكون مثلا عندهم مبلغ معين. في بعض الاحيان انت تروح عشان اشياء ضرورية فتتفاجأ عند رجوعك للمنزل انه انت ما اشتريتش الاشياء اصلا اللي انت خرجت تشتريها، واشتريت اشياء مختلفة كليا عن الأشياء اللي كانت أساسية وضرورية لك. خلونا نستقبل اتصال من العم رياض، نقول ألو مرحبا.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا عم رياض، كيف حالك؟
1: مساء الخير.
0: يا مساء الورد، أهلا وسهلا. الله يسعدك. الحمد لله.
1: الله يسلمك بحياتك.
0: اتفضل عم رياض.
1: بقول لك بالنسبة أم حمزة ما تخلتش حاجة صراحة. قلت كل حاجة صراحة. بالنسبة للتخفيضات
0: للعروض،
1: أنا بالنسبة لي الرز والسكر والدقيق والصليق هذه أشياء ما صارت لي
0: يعني دائما
1: يخفضوا من يخفضوا كان يشتري حتى حقين لازم يشيل من البقالة اللي أخذ مني أصلاً بالله. هذا تأخذ الأشياء حقي، لكن يضحكوا عليها تعبي نساء
0: في إيه؟
1: المكرونة بالأشياء بالتونة بالأشياء هذه الصغيرة يجيزوا علي. أيوة والله العظيم بالتخفيض أضطر أن أنا أخذه.
0: هل في عروض قد تتورط في شرائها عم رياض؟ هل في عروض أو منتجات تورطت بشرائها، اشتريت بكميات وطلعت سيئة الجودة أو مش كويسة؟ عم رياض تسمعني؟ هل قلت لك هل في يوم قد اشتريت منتج هذا المنتج كان سيء؟
1: لا لا منتج لا لا اسمه شوف المنتج شوف هذا شوف ضروري اشوف دائما لازم
0: كويس
1: اشوف اذا كان منتج صح اذا كان كذا اذا كان صلاحيه بيني وبينك لانه برا عن تعلم برا على 6 شهور بالنسبه للمنتج عندنا 6 شهور كان هناك برا ولازم اعرف يكون يعني هذا 6 شهور قبل حاجه ايوه ما رضيتش اخذ الشهرين اللي 3 شهور بعد شهور هذا لا ابدا ما اخذش.
0: كويس انك واعي لمثل هذه الاشياء عم رياض، انا بشكرك شكرا لمشاركتك شكرا لك. في بعض الأحيان يمكن يكون في منتج جديد على السوق مستمعينا الأعزاء وعاملين عرض على هذا المنتج علشان يعني يسوقوا له، وانت يعني تتفاجأ ويغرك هذا التخفيض أو هذا العرض فأنت تروح تشتري، ولكن إلى أن تصل إلى المنزل يعني لا طعم ولا شكل ولا لون ولا شيء، ولكن أنت مضطر أنك أنت تتحمل نتيجة اختيارك ونتيجة اللي انت بتشوف انك كسبت هذه الصفقة من العرض بدون ما تعرف هذا ايش مكوناته او هذه السلعة من ايش مصنوعة او هذا الشيء ايش اللي فيه كويس، فانت فقط اغراك التخفيض او اغراك العرض فانت اخذته من غير ما يكون عندك اي معرفة مسبقة على هذا المنتج. وفي الختام مستمعينا الكرام، الدراسات أو الأبحاث لا تقول أن كل عرض يجعلنا نشتريه بلا تفكير، ولكنها بتأكد أن العروض وطريقة تقديمها يمكن أن تؤثر بشكل كبير في إدراكنا للقيمة، وتزيد كذلك من احتمالية بعض أشكال الشراء الاندفاعي، خصوصا عندما تكون المكافأة فورية أو العرض جذاب جدا. وبكذا نكون إحنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا من برنامجكم استراحة الظهيرة، وكنت سعيدة أكيد بمشاركتكم مستمعينا والآراء التي طرحتوها في حلقتنا لهذا اليوم. كويس إنه في عدد من الأشخاص عندهم الحس الاستهلاكي الواعي بأنه يكونوا منتبهين إلى موضوع صلاحية المواد الغذائية والسلع الغذائية، وكويس إنه في اللي بيقول أنا في المواد الغذائية لا، ما يمكنش إن أنا أخذ عليها العروض والتخفيضات لأنه ممكن تكون قديمة أو باقي لها فترة وتنتهي. وحلو إن إحنا في أشخاص معترفين بأنه فعلا مثل هذه العروض والتخفيضات تأثر بشكل كبير جدا على رغبتنا في الشراء، وممكن توقعنا في بعض الأحيان بالفخ ونقع في هذا الفخ، وأنا واحدة من هؤلاء الأشخاص التي ممكن تقع في فخ العروض والتخفيضات. إذن مستمعينا الكرام، إن شاء الله نلقاكم في بداية الأسبوع القادم بطاقة جديدة وبنشاط وحيوية أفضل، وإن شاء الله تقضوا إجازة سعيدة مع من تحبوا أكيد مستمعينا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. كنت معكم من الأعداد والتقديم والإخراج السمعي والبصري، أنا علياء محمد، إلى اللقاء.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى الثانية بعد الظهر، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة، ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع 903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع 903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع 903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع 903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع 903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع 903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: لأنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه.
0: عدنية اف ام.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

يعني ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع.

0: وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
0: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
0: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير،

0: الإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: FM تقدم برنامج منصة أخضر.
1: ده مستر ريد، وده مستر يلو، وده مستر جرين، وده مستر بلو. دول أبطال حلقة النهاردة. أما دي فقطع أثاث متكونة من أجزاء كتير وعايزين نركبها، وهندي لكل واحد منهم واحدة ونشوف هيركبها ازاي. مستر ريد واثق جدا انه هيركبها بسهولة. بدأ بتجميع القطع المختلفة على طول من غير ما يبص على الباقي في الكرتونة اصلا، واسرع واحد كان مخلص. اما مستر يلو فمتحمس جدا وعامل هيصة وهو عمال يركب كل حاجة في كل حتة بشكل عشوائي، وذهنه مركز على الصورة النهائية للأساس بعد ما يركب.

0: قد ايه هيكون جميل.
1: مستر بلو دور على كتيب التعليمات وقرأه كويس مرتين وعد القطع وتأكد انها مطابقة للصور، وبعدين بدأ يركب حسب ما كتيب التعليمات بيقول بالظبط. وبأمانة هو أخد وقت طويل جدا بس طلعها بيرفكت. أما بقى مستر جرين فحط الكرتونة جنب الحيط وعمل كوباية شاي وقعد يستريح شوية، أصل أكيد يعني احنا مش مستعجلين على حاجة يا جماعة. الأربعة دول بيمثلوا اختلاف أنماط شخصياتنا كبشر، واللي الكتاب النهاردة بيشرح لنا الفروقات ما بينهم وإيه الطريقة الأمثل للتعامل مع كل نمط فيهم. الحلقة مبنية على كتاب محاط بالحمقى لتوماس إريكسون. نزل تطبيق أخضر على موبايلك سواء كان أندرويد أو آي أو إس عشان تقدر تحملها وتقراها مكتوبة وتسمع ملخصات تانية كتير هتساعدك تطور مهاراتك وتحسن علاقاتك مع الناس. الكتاب بيوصف الاختلافات بين الناس في التواصل ومقسمهم أربع أنماط حسب نظام اسمه ديسا D-I-S-A. دي من دوميننس الهيمنة يعني، وبيمثلها اللون الأحمر. الآي من إنفلوينس أو التأثير وبيمثلها اللون الأصفر. وإس من سبميشن اللي هو الخضوع وده بيمثله اللون الأخضر. إنما الأي واللي الكاتب معدل فيها شوية هي اختصار Analytic Ability يعني القدرة التحليلية وبيمثلها اللون الأزرق. كل شخصية من الأربعة بتمثل نمط واحد منهم، لكن طبعا شخصيتنا مش بتتكون من نمط واحد بس، أو يعني نسبة 5% بس من الناس اللي بيكون غالب عليهم نمط واحد فعلا، لكن 80% من الناس بتكون شخصيتهم مزيج بين نمطين والباقي مزيج بين 3 أنماط. واللي مهم جدا تعرفه إن مفيش نمط صح ونمط غلط ولا نمط أفضل من التاني، النمط هو ما أنت عليه وبس، وأيا كان فهو مقبول تماما. وإن اختلاف الأنماط ضروري جدا، حاجة كده شبه صندوق الأدوات، وجود أداة مش بيغني عن التانية وكل واحدة مهمة في وظيفتها وبيكملوا بعض. طيب ليه مهم نفهم أنماط الناس؟ لأن أي كلمة بتقولها بتتفهم حسب المستمع ومرجعيته وأفكاره المسبقة، وده اللي بيسبب كتير جدا سوء فهم. وإنك تقول حاجة تلاقيها اتفهمت بشكل مختلف تماما عن اللي كنت تقصده وتبدأ تقول زي ما اسم الكتاب بيقول كده، هو أنا كل اللي حواليا ما بيفهموش؟ هل كل الناس حمقى؟ أيعقل؟ بس هنا الكاتب بقى بيقولك عندما تفكر في شخص أنه أحمق فكر هل هو كذلك حقا أم أنك فشلت في فهمه. فهمك لدماغ اللي قدامك واحتياجاته عامل مهم جدا في تحقيق كل أهدافك بسلاسة أكتر، لأنك بتكون قادر تتواصل معاه بفعالية أكتر عشان بتتواصل معاه بالطريقة الأفضل من وجهة نظره مش بالطريقة الأفضل من وجهة نظرك. خلينا بقى نبدأ نفهم الأنماط الأربعة واحدة واحدة. مستر ريد أو النمط الأحمر ده الغاضب أو الجريء. الشخص الأحمر قائد بالفطرة، طموح ومندفع وعنده قدرة عالية على التأثير حتى لو كلامه مش صح، بيقول رأيه بدون أي تجميل، لو شايف إن شغلك وحش هيقولك بكل صراحة إيه العك اللي أنت عامله ده، وفي نفس الوقت مش بيهتم بآراء الناس فيه. الشخص الأحمر تنافسي بامتياز، بيحول أي حاجة في الحياة لمنافسة، ده الشخص اللي بيتعصب جدا لو خسر في جيم كوتشينة مع عيلته، تركيزه بيكون موجه ناحية النتائج، ودايما مشغول ومستعجل لدرجة إن السرعة في الأداء بالنسبة له بتساوي الكفاءة، شخص حاسم جدا في اتخاذ القرارات، وآراءه على طول قاطعة، ومع ذلك لو أدرك إن في رأي تاني أفضل من رأيه بيغير رأيه القديم على طول عادي. نيجي بقى المستر يلو، ده بقى المتفائل أو المرح، بيستمتع بالحياة، بيضحك وبيشير للإيجابيات على طول حتى في أسوأ المواقف، بيتكلم كتير جدا وأكتر حد مسلي في أي قعدة، منفتح وبيحب العمل الجماعي وأكتر نمط بيكون علاقات وتعتبر أهم حاجة بالنسبة له. الأصفر عنده حلول إبداعية جدا وما تخطرش على بال حد، وتفكيره سريع، متحمس وقدرته على إلهام الآخرين عالية جدا، وتحس إنه بيخليك تتحمس لكلامه لدرجة إنه لو قال اللي بيكلمهم يلا ننط من الشباك هيقوموا ينطوا وهم متحمسين جدا وبيقولوا يا لها من فكرة رائعة. بيتعامل بالحدس وبياخد قرارات سريعة ومندفعة حسب إحساسه اللحظي، بس زي ميسيز يالو مثلا اللي قالت حاجات عجيبة جدا، تسألها كنت بتفكر في ايه لما قلت كده، تضحك جدا وتقولك تفكير ما كنتش بفكر. اما بقى مستر بلو او النمط الازرق على النقيض تماما، هتلاقي شخص هادي لكن بيراقب كل اللي حواليه وبيحلله ويقيمه، بيحب الكمال جدا ومنظم ودقيق وبيهتم بالتفاصيل، بيفكر بالمنطق وبس وواقعي لدرجة ممكن توصل للتشاؤم، وكمان حذر للغاية وانطوائي شوية ومش بيتكلم غير لو في ضرورة للكلام، عنده دايما الإجابات الصحيحة وعارف بيتكلم في إيه، لأنه بالفعل بحث في جوجل وقرأ دليل المستخدم وراجع القاموس، فما تحاولش قصاده، ومع ذلك مش بيحاول يتباهى أبدا بمعرفته. بالنسبة له الجودة هي الأساس، مش مهم الطريقة الأسهل ولا الأسرع، ولكن الأكثر جودة، حتى لو هنخلص في المال نهاية كده إن شاء الله. أما بقى مستر جرين أو السلوك الأخضر، فده النمط الأكثر شيوعا، وممكن نعتبره الوسط بين كل الأنماط التانية والأكثر توازن فيهم، وهو رمز الهدوء أو التمهل أو البساطة. الأخضر مش بيحب يلفت النظر لنفسه، ومش بيقدم نفسه للقيادة غالبا لو ما طلبش منه ده، ومش بيحب الصراع والمواجهة أبدا. ممكن نعتبره الأقل فعالية لأنه مش متحمس زي الأحمر، ولا واسع الحيلة زي الأصفر، ولا منظم زي الأزرق، وده ممكن نعتبره أغلب الناس فعلا. الشخص الأخضر سهل تتعامل معاه بطبيعتك، مش بتحتاج تتكلف قدامه، داعم جدا وبيهتم بالآخرين وبيقدمهم على نفسه، مستمع جيد ومتفهم للغاية، ما بيحبش يحرك حد ولا يسيبه لوحده، بيهتم بالعلاقات جدا وكويس في العمل الجماعي ويعتمد عليه. طب قولي بقى، هل تقدر من المعلومات اللي فاتت دي تستنتج نقط الضعف عند كل نمط؟ فكر فيها ثواني كده وتأكد من اللي جه في بالك معايا. بس الأول لو قلتلك ان في نمطين من اللي فوق مش بيشوفوا ان عندهم نقط ضعف اصلا، وبيعظموا جدا من نقط قوتهم، تقدر تخمن مين هما؟ ايوة بالظبط، الله ينور عليك، الأحمر والأصفر فعلا. أما بقى الأخضر والأزرق فعلى العكس تماما، بيشوفوا نقط ضعفهم بوضوح، وممكن حتى ينكروا نقط قوتهم نفسها. نيجي بقى لنقط ضعف مستر ريد، ما عندهوش صبر أبدا، وطريقته في المواجهة صريحة ومباشرة، فالناس بتشوفها عدوانية. أحيانا بيكون مهووس بالسيطرة، ولازم يتأكد أن كل حاجة هتمشي بطريقته، عشان هو اللي فاهم أكتر من أي حد أكيد. كمان ما بيهتمش بالمشاعر والعلاقات عامة، يكفي عنده أنك بخير وبس. إنما مستر يلو فنقط ضعفه إنه ما بيسيبش فرصة لأي حد غيره يتكلم، ومستمع سيء جدا، زائد إنه عشوائي ومش منظم خالص، ومش بيهتم بالتفاصيل. هو كويس جدا في إنه يبدأ فكرة حلوة، لكن عادة بيفشل في إنه يكملها لأنه مشتت وبيمل بسرعة. طيب ومستر جرين ده بقى متردد وما بياخدش رد فعل، لدرجة تخليك مش قادر تحدد موقفه. كمان هو روتيني ومش بيحب التغيير خالص، حتى لو شايفه مهم، وده بيخلي الناس تشوفه عنيد وغير مهتم، لكن هو بيكون عنده أمل إن الأمور هتتحل أو تختفي من تلقاء نفسها. مش مبادر ومش بياخد الخطوة الأولى، هو راضي بعدم فعل أي شيء طالما الأمور مستقرة، فليه نعمل حاجة تكسر الاستقرار ده؟ وده أحيانا بيقتل حماس الآخرين لأنه بيستصعب أي مجهود. أما مستر بلو فنقط ضعفه إنه متردد وشكاك، وكمان هوسه بالكمال والتفاصيل بيخليه ناقد بشكل صعب، وبيخليه بطيء جدا لأن دايما لسه في حاجة زيادة ممكن نعملها عشان الشغل يبقى أحسن، وكمان متحفظ جدا ومش بياخد على حد بسهولة. نيجي بقى للسؤال المهم واللي احنا مستنيينه من ساعتها، ازاي اتكيف مع كل نمط واكسبه في صفي واقلل شوية من تأثير نقط ضعفه؟ هقولك، مع مستر ريد خليك سريع بأقصى ما يمكن، وخليك مباشر وادخل في الموضوع على طول من غير مقدمات، قدم رأيك بدون تردد وبثقة، وما تقللش من نفسك أبدا قدامه، حتى لو اتعصب وزعق أسوأ حاجة وقتها انك تتراجع وتسيبه يعاملك بشكل سيء، لأن ساعتها هيفقد احترامه ليك لأنه مش بيحترم الضعفاء. ولو عاوز تاخده لصفك كلمه بلغة المكسب والخسارة، مثلا لو بتحاول تقلل من تسرعه اديله أمثلة لمرات التسرع سبب فيها كوارث، وبين له فوائد عدم الاستعجال. ولو عاوز تساعده يتخلص من الضغط ابعته يمارس أي حاجة فيها مجهود بدني، أو حطه في حاجة تنافسية أو لعبة. إنما لو الشخص اللي قدامك أصفر، وفر له بيئة لطيفة ومنفتحة وما فيهاش أي توتر في العلاقات، وهتلاقيه مبدع ومنتج، وابعد عن التفاصيل لأنه بيمل وبيفقد تركيزه. ولو عاوز تخليه ياخد قرار ما تدهوش جدول بيانات، لكن اسأله ايه شعورك تجاه الامر ده، وادخله دايما من انه لما يعمل حاجة شعبيته هتزيد وهيكون محبوب وعلاقاته هتكتر وكده. وكمان من حتة التجديد، لانه بيحب كل ما هو جديد ومختلف. وخد بالك الشخص الاصفر مش بيسمع كويس، عشان كده لازم تتأكد انه يعيد اللي انت طلبته بالظبط. هكون موجود الساعة 4 في المكان الفلاني مثلا. ولو الامر مهم قوي خلي عندك خطه بديله دايما ليه، حط له ديدلاين بدري عن الميعاد الحقيقي، وساعده على تنظيم المهام لانه هيفشل في ده. لو عاوز تساعده يتخلص من الضغط خليه ينظم حفله، خرجه، المهم يستمتع شويه ويرجع. انما مستر جرين بقى فده وفر له إحساس الأمان والدعم اللي هو محتاجه. هو بيخاف من التغيير ومن المجهول، تقبل ده واسمع مخاوفه وعالجها، وما تحطهوش في مواقف مفاجأة. تولى أنت القيادة والتخطيط بدل الشخص الأخضر لو عاوز تنجز المهمة، واشرح له كل خطوة، ما تسيبلوش عنوان المهمة وخلاص. خليك لطيف لأقصى درجة وانت بتقول تعليق سلبي للشخص الأخضر، لأنه بينهار نفسيا قدام النقد. ولازم تأكد انك لسه بتحبه وان اللي بتقوله ده في مصلحة الجميع، وادخله دايما من حتة المشاعر لأن ده أكتر شيء بيهمه. الأخضر هو النمط الوحيد اللي مش بيعبر عن غضبه وبيخزنه جواه لحد ما ينفجر مرة واحدة. عشان كده حاول تخليه يفرغ جزء من غضبه بشكل طبيعي بأنك تسأله على طول عن رأيه وتديه مساحة آمنة للتعبير. لو عاوز تساعده يتخلص من الضغط، اسمح له بفترات من اللا شيء حرفيا، هدوء واسترخاء وبس. طيب والأزرق نتكيف معاه ازاي؟ اتأكد انك فاهم كويس اللي هتتكلم معاه فيه، ولو ما تعرفش حاجة قول معرفش وما تجودش، لأنه هيكتشف ده على طول ويفقد احترامه ليك. وافتكر إن لا يوجد بديل عن الجودة بالنسبة له. لو هتقنعه بحاجة اشتغل على المعلومات والحقائق بس، أي لعب على المشاعر مش هيكون مجدي معاه إطلاقا. وفي نفس الوقت نبهه إنه لازم يراعي مشاعر الآخرين وما يكونش ناقد طول الوقت، وحدد له وقت الإتمام المهمة وتابعه فيه، لأنه ممكن يقعد فيها للأبد. لو عاوز تساعده يتخلص من الضغط، اديله مساحة ووقت ووفر له خصوصية كافية. احنا كده خلصنا، بس في ملاحظة مهمة الكاتب بيقولها لك، انه نظام الأنماط ده هو مجرد أداة في الآخر وأكيد مش دقيقة 100%، وإن على أرض الواقع الأمر بيكون مختلف، لأن محدش بيتكون من نمط واحد زي ما قلنا، وإن الناس مش جداول، ولكن دي مجرد وسيلة بتساعدك بشكل كبير إنك تظبط ترددك وفق تردد الآخرين عشان تتواصلوا مع بعض بشكل فعال أكتر. آخر حاجة بقى صديقي، اختبر تركيزك كده. أنت أكيد عارف أينشتاين وباراك أوباما وغاندي، بس بمفهومك كده تقدر تعرف كل واحد فيهم تبع أنه نمط من الأربعة؟ قول لنا توقعاتك في التعليقات واستنى الإجابة في الحلقة الجاية. وبس كده، سلام.
0: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسر.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية إف إم، تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية إف إم، لون جديد.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نص القصة. نحييكم مجددا من منبر المحبة والعطاء عدنية اف ام 88.9، معكم سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج السينمائي والمرئي مدحت صالح. مستمعينا الكرام، اليوم بنتحدث عن شخصية سطعت في ثورة أكتوبر وخلال محطات تاريخية مختلفة للجبهة القومية والحزب الاشتراكي لليمن، شخصية جمعت ما بين النضال من أجل الحزب الاشتراكي والوطن. هو إنسان كادح بسيط، كان في صفوف المناضلين من أجل حرية الوطن واستقلاله. هو المناضل الفذ عبد العزيز عبد الولي. كثير منا نسمع بهذا الاسم، أو أيضا نستغرب لماذا هنالك حي في مدينة عدن في مديرية المنصورة باسم حي عبد العزيز عبد الولي، ولا نعلم لماذا ومن هو عبد العزيز عبد الولي. عبد العزيز عبد الولي ناشر أنعم العبسي، هو من مواليد 26 مايو 1944 ميلادية في قرية التبعية عزلة العبوس مديرية حيفان في محافظة تعز. في السادسة من عمره انتقل إلى عدن وعاش مع أخوه الأكبر عبد الله ودرس فيها مراحل التعليم النظامي، وإلى جانب ذلك كان يعمل مع أخوه في دكان لهما. التحق بالمعهد الإسلامي وتلقي دورات علمية.

ثانية من عدن. أيضاً سافر إلى سيئون في حضرموت وتلقى فيها بعض الدورات العلمية، من ثم سافر إلى موسكو أيضاً لتلقي العلم، ومن ثم إلى ألمانيا وهناك درس الدراسات العليا في أكاديمية الدولة والقانون. ولكنه لم يكمل الدكتوراه في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، وتوفي قبل أن يكمل دراسته في الدكتوراه. خلال دراسته عمل لفترة عملاً مكتبياً مع شركة شهاب للتأمين، الشركة العربية، عام 1961 ميلادياً. ومن بعض مناصبه التي حاز عليها أنه انتخب عام 1968 ميلادية عضواً في محافظة عدن، ثم عين وكيلاً لوزارة الداخلية، وزيراً لشؤون مجلس الوزراء في 1971 ميلادية، ثم وزيراً للاقتصاد والصناعة، ورئيساً للمجلس الأعلى للرياضة عام 1973 ميلادية، ثم وزيراً للصناعة عام 1975 ميلادية، ووزيراً للتخطيط بالوكالة بنفس العام، ثم وزيراً للتخطيط عام 1978 ميلادية، ثم وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء للمرة الثانية عام 1980.

0: تحية طيبة المتابعين الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. تزويج 40 عريسا وعروسة من أبناء دير سعد في عدن. مؤسسة أنهض تدعم مستشفى الرازي في أبين. اتحاد ذوي الإعاقة بعدن يكرم مسؤولين لدعم الممرات الآمنة. المنصورة تواصل حملة النظافة وتوجه بإعادة تأهيل حديقة الحي التجاري. الهلال الأحمر بأبين يدرب 20 متطوعا على الإسعافات الأولية. حملة رقابية في الشيخ عثمان تضبط منشأة وتحيل 3 مخابز للنيابة. ومن العناوين إلى التفاصيل. أقامت السلطة المحلية في العاصمة عدن حفل الزواج الجماعي لـ40 عريسا وعروسا من أبناء مديرية دير سعد ضمن مبادرة تستهدف تزويج 400 شابا وشابة من مختلف مديرية العاصمة. وأكد محافظ عدن عبد الرحمن شيخ أهمية التكافل والتعاون، مشيرا إلى استمرار المبادرة لمساعدة الشباب على تأسيس أسرهم وتخفيف أعباء الزواج. قدمت مؤسسة أنهض للتنمية والتمكين بمحافظة أبين معدات ومستلزمات لمستشفى الرازي العام، شملت أجهزة كمبيوتر وبصمة وطابعة للإشاعة المقطعية ومكيفات، إضافة إلى مستلزمات النظافة والمعقمات. وأوضحت المؤسسة أن المبادرة تأتي ضمن جهودها لدعم القطاع الصحي وتحسين البيئة الطبية ومساندة المستشفى في مواصلة تقديم خدماته للمواطنين. كرم الاتحاد الوطني لجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين في عدن مدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي ومدير شرطة السير العقيد نصر الشاؤوش، تقديرا لدعم مشروع الممرات الآمنة لذوي المهام. ويشمل المشروع ممرات إلكترونية ومواقف مخصصة وأعمدة إنارة ووسائل تواصل مرتبطة بغرفة العمليات بهدف تسهيل التنقل وتعزيز السلامة. وصلت السلطة المحلية في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن حملة النظافة في عدد من الشوارع والأحياء السكنية مع متابعة رفع المخلفات وإزالة العوائق. ووجه مدير عام المديرية هاني اليزيدي بإعادة تأهيل حديقة الحي التجاري وتحسين مظهرها، داعيا المواطنين إلى التعاون والحفاظ على النظافة وضمان استمرار نتائج الحملات. دشن فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني في أبين برنامجا تدريبيا يستهدف 20 متطوعا من مديريتي لودر وموديا بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويتضمن البرنامج محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في الإسعافات الأولية وأساليب الإنقاذ السريع بهدف رفع جاهزية المتطوعين وتعزيز قدراتهم على التعامل مع الحالات الطارئة وخدمة مجتمعاتهم. نفذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية الشيخ عثمان حملة تفتيشية استهدفت الأسواق والمنشآت التجارية، أسفرت عن ضبط منشأة تعمل دون سجل تجاري وإحالة 3 مخابز وأفران للنيابة بسبب مخالفات. وشملت الحملة أسواق الخضار والفواكه والأسماك ووكلاء الغاز للتأكد من الالتزام بالتسعير الرسمية والتراخيص والحد من الممارسات الاحتكارية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا إلى 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.
1: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: برنامج أعمال القلوب للأستاذ الدكتور عبد الله عمر سليمان الدمجي يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 7 مساء. عدنية اف ام، لون جديد.
5: عدنية اف ام،

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
12: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
11: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
12: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
12: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
11: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
12: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
11: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
12: ها هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
11: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: اختيار ذكي لراحة تدوم.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
15: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في مجالس تدبر سورة البقرة، ونحن نستعرض هذه السورة استعراضا موضوعيا، فإننا في المجلس الثالث نتحدث في الآية 21، نتحدث عن أول أمر في هذه السورة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه أول دعوة وأول نداء، ولذلك وجهه إلى الناس جميعا، ويدخل في هذا الأصناف الثلاثة الذين ذكرهم الله في بداية السورة: المؤمنين والكافرين والمنافقين. فكأن الله تعالى يقول: يا أيها الناس، من هؤلاء الطوائف: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكان هذا هو الأمر الأول، ثم بين الله تعالى أدلته فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا في قضية التوحيد. ثم بعد ذلك قضية البعث والإيمان بالرسول والكتاب، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهي الآيات تتحدث عن التوحيد وأدلته والإيمان بالرسالة والكتاب. ثم بعد ذلك اتجه كعادة القرآن، بعد الوعيد يأتي الوعد أو الوعد ثم الوعيد. قال الله تعالى في الوعد للمؤمنين: وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني يتجدد لهم النعيم ويزداد النعيم، بخلاف الدنيا. الدنيا إذا طعمت طعاما فإنك في اليوم الذي بعده وطعمته مرة أخرى تنقص لذته، بخلاف ما في الجنة فإن طعام الجنة كلما طعمته ازداد لذة وطعما جديدا. ولهذا قال الله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة من رزق قالوا هذا الذي رزق من قبل، هذا اللي من قبل لكنه اختلف طعمه ولونه. قال الله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. إذا اكتملت لهم الملذات والشهوات، ملذات المناكح والمآكل والجنات والأنهار، فذلك هو خير النعيم، وفوقه رؤية وجه الله الكريم. ثم بعد ذلك انتقل الحديث إلى عن ما شكك به المشركون من أن الله تعالى يضرب لهذا القرآن أمثالا لا تليق بالقرآن، كضربه المثل بالذباب والحمار ونحو ذلك. فقال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فبين الله تعالى أن هذا في كتابه لينظر من هو الذي يؤمن مما يؤمن. ولهذا قال بعدها: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ولذلك فإن المؤمن يؤمن بكل ما جاء عن الله عز وجل، ويرى أن هذه الأمثال التي اشتمل عليها القرآن أمثال وراءها مقاصد أرادها الله تعالى، ينبغي أن يتأملها ويتدبرها الإنسان. ولهذا قال تعالى: وما يعلمها وما يعقلها إلا العالمون. ثم بعد ذلك ذكر حال الذين ينقضون عهد الله، ويدخل في ذلك اليهود وهم موجودون في المدينة، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فهذا تهديد لأولئك الذين يقطعون ما أمر الله تعالى به أن يوصل من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مما ينبغي أن يوصل لكونه هو على سنة الأنبياء من قبله. قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يعني أمامكم أدلة قدرة الله عز وجل في الإحياء والإماتة، فكيف تكفرون بذلك؟ ثم ذكر الله تعالى منته على عباده من بني آدم من قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. من منته عليكم أن الله خلق الأرض كلها لكم بما فيها. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وهذا يدعوكم إلى التفكر في آيات الله والإيمان به والاعتراف بفضله وشكر نعمته. هذه الآيات كلها تتحدث عن إبطال الشكوك وما أورده المشركون والمنافقون واليهود عن القرآن، وكل ذلك تقدمة لما سيأتي في السورة من بيان وتفصيل وتشريعات وأحكام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين بالقرآن حقا المصدقين المتبعين، وبارك الله فيكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.
2: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: يدعو طالبا
1: آدمية
2: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر
1: آدمية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية اف ام، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: يا ابن الإسلام لتسمع
4: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله. المتأمل في الوحي يدرك مركزية استحضار اليوم الآخر وأنه ركن من أركان الإيمان. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى أنبياءه بتذكرهم للآخرة وتذكير الناس بها. قال جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار.
0: ذكرى الدار.

0: عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم

0: إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
0: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
0: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
5: عدنية اف ام.
6: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات في مستهل هذه الحلقة، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا وأن يطهرها من أدران الشرك والنفاق وسيء الأخلاق. أيها الإخوة والأخوات، سبق أن أشرنا إلى الاستعمالات القرآنية والمصطلح القرآني للقلب والإطلاقات التي ترد عليه، ولعلنا هنا نشير إلى شيء من أقسام القلوب في القرآن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأوصاف هذه القلوب. والغرض من ذلك أيها الإخوة والأخوات هو أن نعتني بقلوبنا ونجتهد في تنقيتها من كل دخيل وتشويش يؤثر عليها، وبالتبع يؤثر على أعمال جوارحنا التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونجعل دائما نصب أعيننا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، والأعمال مرتبطة بالقلوب، فلا بد من استصلاح القلوب من أجل أن تصلح الأعمال. أما إذا فسد القلب فإن العمل لا ينفع وإن صلح في ظاهره. وهناك أوصاف للقلوب ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، ينبغي علينا أن نجتهد في أن نتصف بهذه الصفات لتسلم لنا قلوبنا، ومن أجل أن تصلح لنا أعمالنا. والله هو سبحانه وتعالى مقلب القلوب والأبصار ومصلحها. القسم الأول هو القلب السليم، سماه الله عز وجل بهذا الاسم، وقد ذكر سبحانه وتعالى له أكثر من 12 صفة، منها الخشوع، كما في قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والخشوع معنى ينتظم خضوع القلب وذله وانكساره وعبوديته مع التعظيم والمحبة والخشية لله سبحانه وتعالى، ويظهر أثره على الجوارح بسكونها، فيسكن الجسم ويسكن الطرف والنظر، كما يظهر على الأخلاق بالتواضع للخلق. هذا الخشوع. من هذه الصفات الإنابة، يقول الله عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وجاء بقلب منيب، والإنابة هي الإسراع إلى مرضات الله تعالى مع الرجوع إليه في كل وقت وحين، وإخلاص العمل له والإنابة وإخلاص العمل له. والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته سبحانه وتعالى، وهي إنابة المخلوقات، إنابة المخلوقات جميعها، كلها تشترك في هذه الإنابة، المؤمن والكافر. يقول الله عز وجل: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. أما الإنابة الثانية وهي الإنابة الخاصة، إنابة أوليائه عز وجل، وهي إنابة لإلهيته، إنابة عبودية عن محبة،
وهذه تتضمن أربعة أمور: محبته سبحانه وتعالى، مع الخضوع إليه، والإقبال إليه، والإعراض عمن سواه. فإذا اجتمعت هذه الخصال الأربع، محبة وخضوع وإقبال وإعراض عما سواه، تحققت الإنابة الخاصة، وهي إنابة أولياء الله الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، من أوصاف القلوب السليمة الوجل، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. ويقول عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والوجل هو الخوف مع التعظيم، الوجل هو الخوف من الله عز وجل مع تعظيمه سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. من هذه الأوصاف الإخبات، كما في قوله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، أي تلين وتخضع. والإخبات هنا هو قريب من الهبوط، كما في قوله تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهو الخضوع والتذلل مع المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. من هذه الصفات، صفات القلوب السليمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم قلوبا سليمة، اللين. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. واللين هو ضد القسوة، والمعنى أنهم تأخذهم عند سماعه قشعريرة، وهي القبض والتجمع للجلد من الخوف والتأثر من سماع القرآن، إعظاما لله عز وجل وتأثرا بكلامه. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي تسكن وتطمئن إلى ذكر الله سبحانه وتعالى لينة غير منقبضة. يقول قتادة رحمه الله: هذا نعت أولياء الله، نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان. من هذه الصفات، صفات القلوب السليمة، رزقنا الله وإياكم ذلك، الربط. ومنه يقال: فلان رابط الجأش، أي قوي القلب. يقول الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وقال عن أصحاب الكهف: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، أي قوى هذه القلوب وثبتها لهذا الابتلاء والامتحان الذي أقبلوا عليه. كذلك من هذه الصفات الوحدة وعدم التعدد. قال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لأن المرء ليس له قلبان حتى يتقي بأحدهما، يتقي بأحدهم الله وبالآخر غيره، فإن اتقى غيره فلا يكون ذلك إلا بصرف القلب
عن جهة الله إلى غيره. فلذلك لابد أن يكون القلب متجها إلى الله وحده، فليس في الإنسان إلا قلب واحد، فيجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى لا شريك له في ذلك، ليسلم هذا القلب من التشتت والتعدد والافتراق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم مرة أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9.
6: نفسي من الناس المجروحة.
5: عدن الجائر.

0: برنامج غموض مع حسن هاشم، عدنية اف ام، لون جديد.
1: ولنا في التاريخ عبرة. هذه ليست عبارة إنشائية فقط، إنما واقع رسخته الأحداث وتناولتها الأجيال حتى تحولت إلى مسلمات فرضت علينا مراجعة التاريخ لمعرفة الحاضر. وأي حاضر؟ هو ذلك الذي يصون كرامة شعوب ويحفظ حقها، أو من يدري، ربما يضيعه. من أول من سكن الأرض؟ أو بالأحرى، من هم أهل هذه الأرض؟ لا شك أنه سؤال عام جدا، ولكنه جدلي بالتأكيد. فكيف إذا أردنا الحديث عن أكثر بقاع الأرض جدلية، وبالأخص اليوم؟ وهنا نقصد أرض فلسطين، أو ما عرف في السابق بأرض كنعان. ما قصة هذه الأرض؟ وما هو أساس التسمية؟ ومن سكنها أولا وبقي بها؟ وهل هي أرض عربية حقا؟ رافقوني أصدقائي لنغص في أعماق التاريخ البعيد، ونروي حكاية أكثر بقاع الأرض جدلا منذ الطوفان العظيم وحتى يومنا هذا، بحسب ما أورد أغلب أهل التأريخ وما ذكر في أغلب كتب الروايات الموثقة والتي تتعلق بالديانات الإبراهيمية ومنها ديننا الإسلامي. إليكم القصة الكاملة. تكثر التأويلات عن سبب هذه التسمية. أغلب المؤرخين اتفقوا على أن الاسم مأخوذ من كلمة كنع، أي الأرض المنبسطة والدافئة، وأطلق على من هاجر إليها أولا الكنعانيون كإشارة أو لقب لساكني هذه الأرض المنبسطة أو المنخفضة. وقلة من المؤرخين يحاولون نسب لقب الكنعانيين إلى كنعان بن حام ابن النبي نوح عليه السلام، لكن هذا الاعتقاد اعتبر ضعيفا جدا نظرا للجدول الزمني والأحداث التي سنرويها في قصتنا اليوم. أرض كنعان هي منطقة تاريخية في الشرق الأدنى القديم، كانت تشمل ما يسمى اليوم بفلسطين ولبنان والأجزاء الغربية من الأردن وسوريا. هذه المنطقة كانت منطقة خصبة بمناخ معتدل ساعد في خصوبتها، وهو ما جعلها محط أنظار الطامحين للاستقرار بها. إذن عرفتم الآن بعض التفاصيل عن الأرض التي سنروي حكايتها اليوم. لنعود في التاريخ إلى زمن الطوفان العظيم، زمن النبي نوح عليه السلام، ولنكتشف بداية كيف ارتبط اسمها بالكنعانيين. بدأ الطوفان وخرج من أولاد نبي الله نوح عليه السلام على متن السفينة الشهيرة ثلاث: سام وحام ويافث. والابن الرابع بحسب المؤرخين والذي يدعى أيام أو كنعان كان الابن الضال الذي أبى أن يخرج مع أبيه في السفينة وغرق في هذا الطوفان. وبعد أن رست السفينة كما هو متعارف عليه عند أغلب المؤرخين على جبل الجودي، انتشر أولاد النبي نوح في الأرض، حيث انتقل سام إلى شبه الجزيرة العربية، فيما اختار حام شمال إفريقيا، في حين يافث توجه نحو ما كان يعرف بأرض الروم أو ما يعرف اليوم بأوروبا. وما يعنينا هنا هم قوم سام الذين

0: سكنوا في شبه الجزيرة العربية، وهاجر بعضهم من شبه الجزيرة العربية إلى هذه الأرض، أرض كنعان أو فلسطين اليوم، بحثا عن الاستقرار وعن المنطقة الخصبة بعيدا عن ظروف الحياة المعيشية الصعبة في شبه الجزيرة العربية. وتحديدا في بداية الألف الثالثة قبل الميلاد كانت أولى الهجرات البشرية الهامة إلى أرض كنعان، ونقصد بالهامة أي ما نتج عنها من إرث حضاري وثقافي وعمراني. قرر جمع من سكان شبه الجزيرة العربية، وهم من أطلق عليهم لقب الكنعانيين، الانتقال نحو أرض كنعان، واستقروا وعاشوا وانتشروا فيها، وأطلق عليها اسم أرض كنعان، وبقيت كذلك حتى بدأت الأحداث التي غيرت اسمها. أي أحداث؟ ستعرفونها بعد قليل. الكنعانيون بنوا حضارتهم وتركوا آثارا عمرانية عظيمة استدل الباحثون عليها من رسائل العمارنة التي كانت مكتوبة باللغة الكنعانية التي انبثقت منها اللغة العبرية والفينيقية، حيث تثبت المخطوطات الطينية بأن الحضارة امتدت بعد فلسطين ولبنان إلى مناطق سورية كرأس شمرة أوغاريث، التي تعد إحدى المراكز الحضارية الكنعانية الهامة منذ النصف الأول من الألف الثانية قبل الميلاد، وأيضا مملكة إيبلا بالقرب من حلب. إذن لنكمل القصة، بدأت الأحداث تتوالى على هذه الأرض، وفي أواخر القرن الثاني عشر قبل الميلاد بدأت سلسلة الغزوات التي قامت بها القبائل الكريتية على أرض كنعان. هذه القبائل التي كانت تحاول غزو مصر عبر البحار قادمين من اليونان والمناطق المجاورة ولكنها لم تستطع، أطلق عليهم المصريون اسم شعوب البحر، أي ما يعرف باليونانية أو باللاتينية بيليست أو باليستو. وبسبب فشل غزواتهم على مصر قرروا تغيير وجهتهم إلى أرض كنعان، وفعلا بدأت سلسلة الغزوات إلى أن استقرت في شواطئ يافا وغزة، فسميت تلك المنطقة فلسطين نسبة إلى اسم القبيلة الكريتية باليستو، والتي تعني في اللغة اليونانية القادمون من البحار. وما هي إلا فترة حتى اندمجت هذه المجموعة الجديدة مع الكنعانيين سكان البلاد الأصليين، وأطلق اسم فلسطين على جميع الأراضي الساحلية والداخلية التي كان يسكنها الكنعانيون. ومع الزمن غلب العنصر الكنعاني العربي، وأصبح سكان البلاد كلهم من الكنعانيين العرب من جديد. ولكن هذا لم يكن الحدث الوحيد، حدث آخر لا يقل أهمية، وهو وصول أول الأنبياء إلى فلسطين، النبي إبراهيم عليه السلام، الذي هاجر إلى أرض كنعان من بلدة أور في العراق هاربا من بطش الكافرين، ومن فلسطين أو أرض كنعان ذهب في رحلته وقصته الشهيرة التي نعرفها كلنا إلى مصر، ثم إلى أرض كنعان مجددا فشبه الجزيرة العربية، ثم مجددا إلى أرض كنعان، حيث رزق إسحاق من زوجته الأولى سارة. وبالطبع من لا يعرف تفاصيل هذه القصة ربما نسردها في حلقات قادمة. إذن أنجب إبراهيم عليه السلام من سارة ولده إسحاق عليه السلام في أرض كنعان أي فلسطين. النبي إسحاق أنجب بدوره النبي يعقوب عليه السلام الذي يلقب بإسرائيل، وينسب إليه بنو إسرائيل القدامى. إذن في العام 1751 قبل الميلاد، أي العام الذي ولد فيه يعقوب عليه السلام بحسب ما أورد المؤرخون، هنا كانت بداية بني إسرائيل. تمضي السنون ويرزق يعقوب باثني عشر ولدا، بينهم نبي جديد من نسل إبراهيم وهو يوسف الصديق عليه السلام. وبعد القصة الشهيرة التي حدثت مع النبي يوسف وإخوته، والتي خصصت لها سورة لتصبح حالة نادرة في القرآن الكريم، تخصص فيها سورة كاملة لسرد قصة نبي، والتي أودت بالنبي يوسف أن يكون واليا في مصر، ذهب الحال بالنبي يعقوب للهجرة إلى مصر، هو وبنيه عند ولده يوسف، بعد أن عانى من نقص في الحنطة والمؤن في فلسطين. فأبقاهم يوسف في مصر بعد أن عفى عن إخوته الذين غدروا به وتخلوا عنه في السابق، ومع مرور السنين استمر الحال على ما هو عليه. أخذت سلالة بني إسرائيل تنمو شيئا فشيئا، ومكثوا كل هذه الفترة في مصر حتى جاء عهد النبي موسى عليه السلام. هنا حدث مفصلي آخر، خروج موسى وبني إسرائيل من مصر. حدث ذلك في زمن رمسيس الثاني، وفي روايات أخرى في زمن بن نبتاح، بعدما تعرض له النبي موسى عليه السلام ومن آمن معه من بني إسرائيل من اضطهاد دفعهم للرحيل باتجاه فلسطين مجددا. ولكن الوصول إلى أرض كنعان لم يكن سهلا في هذه المرة، حيث دخلوا في تيه جعلهم يمكثون في الصحراء التي تعرف اليوم بصحراء سيناء ما يقارب 40 عاما قبل أن يتمكنوا من دخول فلسطين بعد وفاة النبي موسى عليه السلام. ثم جاء يوشع بن نون الذي قاد بني إسرائيل إلى فلسطين وعبر بهم إلى أريحا. هنا كانت فلسطين محكومة بما يعرف بعهد القضاء الذي استمر لقرن ونصف من الزمن تقريبا، حكم خلاله 12 قاضيا، ثم حكم طالوت فلسطين، وبعدها جاء عهد الملوك الذي كان منهم سيدنا داود قرابة العام 1004 قبل الميلاد. داود عليه السلام نجح في توحيد بني إسرائيل مرة أخرى وقضى على الخلافات والحروب التي كانت بينهم، واستطاع هزيمة اليبوسيين وتأسيس أول مملكة لإسرائيل في جزء من أرض الكنعانيين العرب أو فلسطين. بقي الحال على ما هو عليه حتى في عهد سليمان بن داود عليهما السلام، ولكن بعد وفاة سيدنا سليمان عادت الخلافات بين اليهود وانقسمت المملكة على نفسها، حيث قامت مملكة يهوذا في القدس ومملكة إسرائيل في السامرة. فبدأت الحروب بين المملكتين، واستعان كل منهما بقوى خارجية، فمنهم من استعان بملوك مصر فيما استعان الآخر بالأشور. استغل ملك مصر شيشنق الخلافات بين مملكة إسرائيل ويهوذا وهاجم الأخيرة واحتلها لتصبح منذ ذلك الحين تابعة للدولة المصرية. وكذلك حذا حظوه الآشوريين فهاجموا مملكتي إسرائيل ويهوذا واحتلوهما وفرضوا الجزية عليهما. وهنا كانت المعاناة لسكان مملكة إسرائيل، حيث تم أسر معظم سكانها إلى العراق بعد أن حاولوا التمرد على الآشوريين. أما مملكة يهوذا التي كانت لا تزال قائمة فقد انتهت بعد الهجوم الذي شنه نبوخذ نصر الكلداني على فلسطين تقريبا في العام 597 قبل الميلاد على رأي أغلب المؤرخين، والذي تمكن على إثره من الاستيلاء على القدس عاصمة يهوذا وأخذ ملكها وعائلته ومعظم قادتها أسرى إلى العراق، وأقام في القدس ملكا جديدا. حاول بقايا اليهود خلال تلك الفترة التمرد على سلطان بابل في فلسطين، فعاد نبوخذ نصر وغزاها من جديد، وفي هذه المرة دمر القدس تماما ومحى كل أثر لبني إسرائيل أقيم على تلك الأرض، وعادت فلسطين كنعانية عربية تستقبل هجرات العرب من سوريا والجزيرة العربية. وهكذا تكون دولة اليهود قد اختفت في فلسطين بعد أن عاشت 4 قرون فقط، حاول خلالها الأنبياء المرسلون إلى بني إسرائيل بناء مملكة لهم في جزء من الأرض التي يسكنها الكنعانيون العرب أساسا. خذلوا الأنبياء وخذلوا أنفسهم، وبقي أهل أرض كنعان العرب ممن هاجر من شبه الجزيرة العربية هم سكان هذه الأرض، أرض فلسطين. ومنذ ذلك الحين ولمدة 2000 عام تقريبا لم يذكر التاريخ أن دولة أو مملكة لبني إسرائيل قامت خلال كل تلك الفترة وما شهدتها من أحداث وغزوات وحروب كان هدفها دائما السيطرة على هذه الأرض. واستمر الحال على ما هو عليه خلال تلك الحقبة وحتى الماضي القريب الذي حمل تحالفات واتفاقيات دولية كبرى أفضت إلى ما هو الحال عليه اليوم. الخاتمة في هذه الحلقة بسيطة، ما عرضته عليكم هو الجدول الزمني والأحداث المتعلقة بهذه الأرض، أرض كنعان أو فلسطين. أنا وأنتم لسنا مؤرخين، ولكن هذه الحكاية هي ما اتفق عليه أغلب أهل التاريخ وصدقت وحملت نقاط مشتركة في كل الديانات الإبراهيمية وحتى في التوراة والأسفار القديمة. قد يكون السؤال الذي لطالما حيركم هو: هل هذه الأرض عربية حقاً؟ هل سكنها العرب قبل غيرهم؟ ومن بقي بها؟ هل هم العرب أيضا؟ هذه حكاية الأرض عرضتها عليكم، إن أقنعتكم فقد حصلتم على الإجابة التاريخية عن أسئلتكم والتي تؤكد عروبة أرض فلسطين وملكيتها، ولكم أصدقائي كامل الحرية في التحري والبحث.
1: عدنية FM. المدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
3: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصلة 9 عدن جائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جائف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
4: بدافع العود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عدن يا اف ام.

0: 89 9 حلوة حلوة تنباس ديها وتصدر بلوى عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار

0: أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: كيفو عم بسمع ليزا اسكيلو.
1: شفتلنا الأمورة؟
0: اهلين.

0: دانيال لون جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
10: لون جديد.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة.
4: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
3: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها.
5: افتكروا إن الدنيا عمرها ما هترجع زي الأول، والحال مش هيرجع لحال لحد ما تفهموا اللي انتوا محتاجين.
3: ايه ده؟ انت ليه انا؟
2: ثانية واحدة بس، انا حلويت قوي.
3: الست المجنونة اللي قابلناها اكيد، ده معنى الكلام اللي كانت بتقوله.
2: ما تنشفي كده، في ايه؟
3: انشف ها؟ اه حاجة عادية جدا ها؟ نمت بنت صحيت ولد، ده انا قفوش قوي صحيح.
2: وانا صحيت لقيتني ايه يعني؟
3: محمد، رايح الكوافير يا محمد؟
2: بصي بصراحة انا طول عمري كنت عايز اعمل ماسك الخيار ده.
6: الحلقة الثالثة.
3: ايه القرف اللي انت لابسه ده؟
7: جود مورنينج سارة، هابي ويكند.
3: ما تظبط يا ابني، اظبط يلا على الصبح كده، قوم اعمل لنا فطار، كمل الدور للاخر.
2: فطار ايه؟ انا راجل قوي
3: دلوقتي. بقيت راجل؟ ده انت عملت حواجبك امبارح يا محمد.
2: لا اوعي طقم فيكتوريا سيكريت ده يغير نظرتك ليا يا محمد، انا كنت بجربه بس، بجربه في النوم يعني.
3: سيكريت يا فلاح؟ والله فلاح، اكيد مش عارف قيمه اللي انت لابسه وملبسني انا بجامه العتبه دي.
2: ايش فاهمك انت؟ ده الشيك طقم عند الشنج والاوفر سايز كله متاح لو ليك في اللبس. تعالى
3: يخرب بيت تقل دمك، بوظت السنس اوف هيومر بتاعي. ما تهزرش قدام حد عشان سمعتي. ها
2: سوري خلاص مش هكمل كلام. اتس مي تايم، رايح الكوافير، وانت بقى عدي على عم صلاح يغسلك الجنبين.
3: مي تايم يا ربي على البرود. ابعت لي اللوكيشن بتاع عم صلاح. طيب
2: لوكيشن؟ اسالي اي حد في الشارع هيقول لك مكان، ده فنان السوالف الاول في المنطقه. طب يلا انا هاخد عربيتي وانزل.
3: لا يا حبيبي انا اللي هاخد العربيه، انت بقى خليك حط الميك اب الاول وبعدين انزل. شوف لك اي اب بتوصل الامارات اللي زيك.
2: امارات
3: يا ربي يا ربي، ده تسع مكان احاول اركن فيه والناس ما بتستناش، متخلفين. ايه يعني لما اخد وقت؟
8: يلا يا عم ما كانتش ركنه دي، انزل اركنها لك.
3: طيب ممكن ثانيه واحده بقى عشان بتوتر؟ بطل كلام معايا. جرى ايه والشارع بتاعك يعني؟
8: بتركن في خمس ساعات، عايزنا سقف لك يعني؟ دي ولا سوقت الستات.
3: ستات؟ ومالهم الستات؟ هو كل واحد بيسوق بقاله يومين يحكم على الستات؟ ده انا بسوق احسن منك، بني ادم عنصري ومش محترم ومش متربي.
8: مالك يا عم وانا بكلمك انت؟ انا بتكلم عن الستات. وحد وكلك المحامي بتاعهم؟
3: طيب بليز امشي من قدامي عشان ما اقلش منك.
8: هو انت منهم؟ طب والله يا ربي.
2: ايه ده؟ انا ضربته ازاي؟ ده هجمه، شكل الواد محمد هيطلع جامد بجد، وانا اللي مستدفيه.
3: حياه الرجاله طلعت سهله اهي، اي حد يضايقني هضربه على طول. والله فكره، اما اروح اضرب ايمن اللطخ ده.
9: يا عم صلاح، مش كل مره تعورني خير في ايدك بقى.
2: الله يخرب بيتك يا زفت، ما اكيد بتحلق عند حلاق بهيم زيك.
3: لو سمحت

0: عايز اعمل هيركات وبراشنج قدامي كتير.
1: ايه يا استاذ محمد مالك انت بتتكلم في الايربودز دي تاني؟ شعر ولا دقن يا حبيبي؟
0: اللي حضرتك تشوفه، انا بس عاوز اعرف البرودكتس اللي بتستخدمها الاول.
1: برودكتس؟ انا حد الله ما بيني وما بين الحاجات الامريكاني دي، انا كل شغلي مصري وانت عارف.
0: شعر ودقن خلصني، بس عقم الحاجه بليز. ها
1: انت فرحك النهارده مخبي عليا يا استاذ محمد، في ايه بس مالك؟
2: فرح ايه؟ هو في كلب هتعبره اتفقته دي؟
0: ممكن تزبط لي دقني الشعساء دي، خليها لايك يعني حاجه كام مهندمه، وعايز اعمل قصه ترندي.
1: ترند ازاي يعني يا استاذ محمد؟
0: حاجه كده ترندي، حاجه بيعملها ملاكم، لعيب كوره، حاجه كده.
1: اعمل لك قصه شادي محمد؟
0: لا بيسك شويه.
1: لا والله كان لعيب كويس
0: يا عم. انا مالي بلعبه وانا بدربه؟ بص اعمل لي القصه دي.
1: ماشي سهله دي.
0: ايوه بتاعت مارون فايف، يخرب بيت جمال امه فظيع.
1: يا استاذ محمد مالك في ايه؟
0: لا يا اسطى، انا بس بقول انه شاب سالك وعلى الاصل كده، وبيجي وشه جراوندد كده. ما تعملي شعري ودقني وخلينا نروح والنبي.

0: اهم حاجه انك تبصي يا فندم. هاف ا جود داي. استاذه ساره ازيك؟ هاني مستني حضرتك.
1: هاني؟ هاني مين ان شاء الله؟
2: حضرتك هاني؟
3: لا يا فندم، انا هوبا. هاني هناك اهو.
1: هو انتوا كلكم بالاتش ولا ايه؟
2: صرصوره منوره الدنيا.
1: صرصوره؟ صرصوره ده انا هطلع عينك لما اروح.
2: ها يلا بقى نبدا نغسل شعرنا. محضر لك حته مفاجاه.
4: جايب لي خيار.
5: دبل شيف دبل شيف.
4: انت بتعمل ايه حيوان؟
2: ايه صرصوره في ايه؟ ده الهيد مزاج اللي انت بتحبيه، مالك في ايه؟
4: لا خلاص ما بقتش احبه، اغسل عدل وخلصت انجز.
2: طب مش عايزه تجربي ماسك الكافيار اللي عجبك المره اللي فاتت؟
1: كافيار يا بنت سامي؟ وانا اقول فلوسك كلها بتروح على فين؟ ده انا ما اكلتوش، بتحطيه في راسك؟
4: لا يا شيء انجز عشان كل ايديا.
2: ماشي ماشي خلاص خلاص، انت بجد سوبر تنس قوي النهارده. ها هتعملي ويفي ولا ليس؟
4: ماشي هات لي ويف امشي ريق عقبال ما نح.
2: ويفر ايه؟ ويفر ايه صرصوره؟ انا بقول لك ويفي ويفي
4: ويفي. ماشي ماشي ماشي ويفي.
2: طب قولي لي، مش حابه تعملي رنساج للون الاول؟
4: يا سيدي مش عايزه زفت مساج، هو اي لمسه وخلاص.
5: دبل شيف دبل شيف.
2: ها كده خلاص، ايه رايك بقى يا صرصوره قولي لي؟ ها
4: تحفه يا هنون، بس عايزه اعمل ماسك واحلق ده.
2: ساره قصدك فيشل ومستاج يعني؟
4: هو ده ورد السوشي ده ولا ايه؟
2: خلاص خلاص يا ساره انا هتصرف. وفاء يا وفاء.
4: هو هيفضل يخبط فيا كده كتير؟ انا حاسه اني عايزه احرق كوعي بعد الحلاقه دي.
6: نعيما يا عمهم.
1: دوريان.
6: ها عيب كده،
1: ادقني بقى سموز يا عم صلاح.
6: اعمل ايه يعني؟
1: تايدي.
6: ايوه ادقني، عايزها ازاي يعني؟
1: ظبطها لي ظبطها لي يا عم صلاح، يعني هترسم لي عليها علامه باتمان يعني؟ ظبطها ظبطها وخلاص. يا نهار احمر.
6: ماشي يا عم الناس.
1: انت بتعمل ايه يا صلاح؟
6: بظبط لك دقنك.
1: لا ما تقربش كده، انا ما بحبش حد يقرب مني كده.
6: ما على وشك يا استاذ محمد، احلقها ازاي من بعيد؟
1: ايوه بتحلقها من بعيد، مش لازم تبوسني يعني يا عم صلاح. هو اي كونتاكت وخلاص؟ بعيد شويه بعيد بعيد.
6: ماشي يا سيدي.
1: يا عمي في ايه؟ انا جوه بقك. انت اكلت ايه امبارح؟ مساحه. طب شويه مساحه بس يا عم صلاح بعد اذنك.
6: محمد بيه ما تقفل عينك. طيب
1: اقفل عيني؟ هو انت عايزني رومانسيه يعني كمان؟
6: طب اهدى بس يا محمد بيه، خلينا نخلص، انا هريحك.
5: دبل شيف دبل شيف.
1: حسابك كام يا عم صلاح؟
6: ماشي 100 من غير دقن.
1: 100 ايه؟
6: 100 جنيه يا عم، يعني هيكون 100 يورو يعني.
1: 100 جنيه؟ لا تصدق بقى بوسني عادي، ايه الهبل ده؟ انا حاجه احلق كل يوم؟ لا مرتين في اليوم كمان.
6: لا حول ولا قوه الا بالله.
5: دبل شيف دبل شيف.
0: هنعمل هارد جيل ولا نيل بولش عادي النهارده؟
4: اللي تشوفيه يا حبيبه قلب اختك، انا عايزه اخرج عروسه كده.
0: طب حابين نحط لون ايه؟ في بيبي بلو، بيبي يلو، كل الالوان الهاديه اللي بتحبيها يعني.
4: تصدقي انا عايزه اعمل بيبي الاول، مزنوقه من الصبح.
0: الشمال في يمين حضرتك؟
1: انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا ما انا لو وقفت هبهدل الدنيا وهفضح حصاره واحتمال اتصنف كنوع تالت. هو يوم ملزق من اوله.
4: خلاص هقعد وخلاص، يا رب اعرف. انت ايه اللي خلاكي تعملي فيا حلقه العيال السيس دي؟ الله يخرب بيتك، قضيتي على مستقبلي في الستاند اب كوميدي، منك لله يا شيخ.
1: ايش فاهمك انت؟ ايش فاهمك يا حمار؟ دي اجدد حلقه موجوده دلوقتي بتاعت مورستيانو رونالدو.
4: مورستيانو؟ باظت والله، ده مورستان فعلا اللي سايب واحده زيك تتحكم في شكلي.
1: اتنيل اتنيل ده عم صلاح انبهر بيها لما وريتها له، وسايباه وهو مقتنع على فكره انه هيدخل العالميه بالحلقه دي. بقول لك ايه؟ ما تنساش النبي تعمل لي منشن في الاستوري بتاعتك اللي ما بيشوفهاش غير انا وحسام صاحبك.
4: طب والكراش هعمل فيها ايه بمنظر سمير سبوت اللي انا فيه ده؟
1: هي ما تعرفش شكلك اساسا، انت هتمثل، انا اللي هظبطك.
4: او رحمه امك يا شيخه لا تظبطيني شويه، اعملي حاجه عدله في حياتك بقى.
7: فضلي نفسك النهارده عشان هخطفك شويه.
4: نعم تخطف مين؟ ده انا اخطف بلدك.
7: ايه يا ساره بهزر معاكي، قصدي ننزل نشتغل شويه، مالك اجريسيف كده ليه؟
4: شغل ايه يا ايمن؟ شغل ايه؟ ها احنا في ويكند.
7: معلش الاجتهاد ده طبع فيا، اعمل ايه بقى؟ ولا اكلم استاذ احمد اقول له انك مش عايزه تشتغلي على بروجكت الكلاينت سوا؟
4: خلاص يا ايمن هقابلك سبت. ماشي، هو اللي جابه لنفسه. لما نشوف ايه اخر التمساح الكناريا ده.
1: مش هيبطل حركاته القرف دي، وعامل نفسه هيموت على الشغل قدام استاذ احمد.
4: شغل مين يا أمورة؟ ده بيشتغلك انت بس. سهل، سيبي لاخوك الطلعة دي. في حاجة معينة يا ايمن؟
8: المكان ابهرك صح؟
4: اه هو ابهرني، بس ده تاخد فيه الاكس بتاعتك بقى تتفسحوا فيه شوية. ده مش مكان شغل.
8: ما كانوش كلمتين حكيتهم لك قبل كده؟ مدام سماح الاكس دي بقت اخت فاضلة دلوقتي، ولا انت الموضوع مضايقك قوي كده؟
4: مضايقني؟ ماشي. طب ندخل في الشغل بقى يا حبيبي. مين الكلاينت اللي مستعجل قوي كده؟
8: اقولك ايه ولا ايه على الكلاينت ده يا سارة؟ ده ما بينيمنيش من التفكير فيك.
4: ايه؟
8: قصدي في البروجكت. ايه دي؟
4: هديت. وحابب يركز على ايه بقى الكلاينت ده؟
8: هو مركز بس نفسه الناس تاخد بالها منه.
4: والبادجت؟
8: من جنيه الالف وسداد وشاري. شاري قوي
9: حبيب قلب ماما.
4: مش معقولة بجد اللي بيحصل ده كل مرة.
8: في ايه؟
10: يعني هي البنات الحلوة اللي زي مش من حقها يعني تخرج وتتبسط؟
8: ايه اللي بيحصل؟
10: الراجل اللي ورانا ده بيعكسني، ما شالش عينه من عليا. لا وعملت عبيط، بس كمان بيغمزلي. هو مش شايف يعني اني قاعدة مع راجل يسد عين الشمس حرفيا، يعني مش مبالغة.
8: ايه ده؟ هي وصلت للدرجة دي؟ انا هعلمه الادب.
11: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن الحبايب 88.9 حلوه وسكر في عدن زائد ام سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا 88.9
1: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله ليه
0: عدن زائد ام

0: Kids.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
1: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافي.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: صباح الوردة مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا، عدنية اف ام، لون جديد.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: يسعد لي عيني الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق
1: بالسوق.
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: ما أحلى واحدة
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: أنا أحلى واحدة.
0: أحلى
1: إيه هلا أنا أحلى
0: واحدة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: أخي المواطن،
9: أختي المواطنة،
8: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا.
9: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
8: شرب المياه النظيفة،
9: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
8: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
9: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
8: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
9: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
8: تغطية الطعام جيدا ومكافحة الذباب،
9: استخدام المرحاض.
8: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.
11: لون

Bakın.

تكلم بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طواتك كذاب كذاب

سيداتي وسادتي، مش عارف ازاي وبأي لسان أشكركم على الحفاوة اللي قابلتوني بيها دي. وده مش مستغرب من الشعب العربي الكريم المضياف. فأنا بشكركم وبشكر إخوتي الموجودين هنا من بلدي الحبيب مصر. وبشكر كل اللي شرفوني وجاءوا إلى مصر العزيزة عشان يسمعوني في الليلة الحلوة دي. بشكر أخوتي العرب من كل قطر شقيق. أنا شايف بين الحاضرين هنا، شايف بلاد العرب كلها، شايف كل الحبايب من كل قطر عربي. فأنا سعيد بكم وأشكركم لتشريفكم.

ما قلب أمي.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
1: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطايا.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.